أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فالأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة

صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا

وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا

0: بناوی پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لبید لما القیده اچین خزمت سورتی القلم کم سورتش هلوکو سورتی اقرأ بلغی لسروی ام دینا دینی علم و زانستا دینی قلم و خوندن و نوسینا دینی فربونا دینی پشکوتنا سرتا دست بکات به حرف نون که ایچه کلو حرفانی ام قرآنی لی پکاتوا ام قرآنا لبستوهشت بیت پکاتوا که تحدای بشریت اکات اگر بتوان نوینی ام قرآنا یا خود ده سورتی یا تناند سورتی چی دارجن تحدا کبر دوامو بشریت دسوسانا بتایبت عرب که مشهورن ببلاغتو فصاحتو منطقو اوشتانا دوائم اخوائی گروه سبحانه وتعالى اما جبو پیتا اکات که پیتا اکا لبیتا کانی القرآن پیروزا اکسر فرمی والقلمی وما يسطرون سون با قلم اخوات و باو دیرانی که و یاداش اکری انسریتا و انسان اکان یاداشتی اکان جیل او جیل توماری اکان باوی که و سودی لیورگرن تطوری پیبدن لراستیا غر شارستانی تی اسلامی نبوایا غرب بم پیشکوتنی استا وازونه اگی گوستاف لوبون بریاری فرانسیه له اگر حضارت اسلامی نه هتا هتا میدان لراستیا بشش قرنی تر اما ناگشتی نم استا لعلم و زانستی آنه که منصفن اعتراف بواکن چون که روشگاری بواکا امت اسلام پابندی ام قرآن و ام دین بوا شارستانیتی لولات اسلام بوا غرب لجهالته تاريخ ظلماته جياوة حتى عائلي مالكي بريطاني زماني جورجي بينجم كاتكوا اسلام دولتها بو لولاتي اسبانيا استاكا اوسا اندلوسي ناوو هندك لا كسوكاري خوي انيريت بو دانشگاكاني اندلوس بو دانشگاكاني طليطلو غرناطو اشبيليا لغلنا ميكا بو سروشي اوكاتا الناصر لدين الله قليت واهندي لك سوكارم نارت بولاتي بر علمو زانستي ايوا لغل هندي دياري متواضعة هوا دارم جيغي اهتمامي ايوا بيتو لولاتي ايوا دا بهرمند ببن لو علمو زانستي كولاتي املي محرومة لكوتاينا مكانو سي جورجي بينجم پیش اوی نایو خوب نوسی خادیم و کل مطیع یعنی خزمتکاری ملکشتان جورج پنجم ملیکی انگلترا پاشای بریطانیا اما او شویه سردمان اگبون پاشاکانی اوروپا کسو کاری خوانن نردو با دانشگاو زنکو کانی جهان اسلام پیشتریش دان نر با دانشگاو کانی بغاو دمشقو شوانکانی تر حتی ایشک لخلیفه کانی بنی عباس هارون رشید ساعتی که بدیاری انیره با شارلمان ملیشی اوکاتی فرنسا که جوی لچرکه چرکه که ایبید الان اما جنوکی تیعای و ریعی خود با امانا اوانا لزانستا دعا کوتو بود ملان حالتی که روی دا رکود و خوتن و نوعک لسربون روی که دا جهان اسلام اوان اوی کوا فیری بوبن برو پیش بردیانو نوستان ایمش با سربوی ممتبون مای نوو اوان پیش امعنای والا مسائلی مادیه بلام خو تنها انسان بماده دل خوش نابه بماده آسوده نابه او تلقل او هم پیش کودنیا او خلقه ایوی هزناکی مرتاحن هزناکی بختورن بلخو آخر احصایاله لصاد چلی دانشتوانی ولاتانی اروپا نزیکی لصاد چلی هن نخوشی درونیان هی و سردانی پزیشکی تایبتک و هوی چیه؟ هوی انسان ناخو آسودنیه ناخو چشی زوره خیزان حلو شاو پیوندکان هموی بچراون او لراستی بدین اکره با اسلام اکره او پیوندیان اگره بداو ناخی انسان کان آسوده بکاو تیان بگینه ایو بو ایره درست نکراون یو میوانن لیره یو اگرین و بلای خواهی گوره اشتوانن او حولت هم با پشکوت نیمادی بخنه چوارچوه عبادت و کاته که اتقانی اکن مجوانیش درست اکن کاته گناوی خواه ابن کاته که بخیر درست اکن کاته کم طماعن اوجه چه تا بابی عبادتو بده سینان رزامنی خواهی گوره و البت او بابتا او چشا لكاتي ترى إن شاء الله عبا جي بي أكيد أتينا سرعاتي دوهم كافرميت ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي محمد صلى الله عليه وسلم تو مم نعمتي پر وردگارد ونبي تو شيد بي ديارة خوانا ناسان اتهامي پیغمبريان كدو بوي كوا ساحرة وتوانا شيتا أو إنسان برزي كوا چل دانا صال لنا معنا مشهور ببا صادق و امین و همو صفاتشی جوان و برس چشی با چهار سر کردن چشکانی با حلق کردن مشهور بود با همو صفاتشی جوان دایوی که هم پیام پیروزی هرا و ایوید او بتنا شیرینانا لبرچای هم خواه حقیقت هم روم کاتوا هشتا اوان با پیغمبری چی عزیزی تواو عقل و جیر الان تو شیطی خواهی گورش نفی اوان که لقرآن او فرمیتو ما من عمتا هر جیس شید نیتو دوری لا شیدی و لا عقل تکشونوا آیتی سی هم فرمیت و اینا لکا لأجرا غیر ممنون تو بم هولو کوششت بم جهاد و خباتت بم دعو بانوازت که ایگهینی ام پیام پیروزا تو پا داشتی اک بخود دست بر اکی کوا بیمنتا کوا نبراوی کوا بردواما پاشند آیتی چوار همه فأيقول سبحانه وتعالى بتأكيد بلهم قسم وصفيكي أن بيغمّر برزي خويكات لراستيا جيغي سرسلمانا فأيقول وصفي إنسانك كات بوشيوية وفرميت وإنك لعلى خلق عظيم براستيتو تيروي أخلاق رفتار آكاركي زون قورو شكو مندو جوانو بيروزكي خواهیک با هم عظمتی و شایدی بده با انسانک حقی با همو انسانکانی سرزوی شوینی او انسان بکون و به هرمند بن لاخلاقی برزی لصفاتی جوانی براستی شایدیشی عجیبه شایدیشی پیروزه هلان خالقی کونوا با پیغمبریشی و رهز و عزیز صلی الله علیه وسلم که ابو شیویه و با تأکیده افرمید وإنك لعلى خلق عظيم براسي بيغمدي خواه صلى الله عليه وسلم نموني إخلاقي برزبو لقل هوسر كانيا نموني إخلاقي برزبو لتمني لاوتي دا نموني إخلاقي برزبو لتمني قنجتي دا نموني إخلاقي برزبو لكاتي بازدقاني دا نموني إخلاقي برزبو لكاتي شواني دا نموني إخلاقي برزبو لكاتي جنقان دا لهم حالتك لهم شونك لكاتي صلحة لكاتي جمع لكاتي غزاكارة لهم وضعك لكرين فروشتنيا لبزيهات نوي بفقير وهجارة بهتي وندارة ببوجن لقماوة نموني أو بري أخلاقي برزو جانبو باش أنا فرميت فستبصير ويبصيرون تو نتيجي أم هولوكو شيخ قد أبيني توا أوانش در انجامی کارو کرده و اخوان ابین نوا مجده که کنهو خواهی گوره سبحانه و تعالی تو سرخات حمل دنیایا و لقیامت اوان سوگره و اوانش نتیجه وان درکوید چه لسر حقو و چه خاونی پیامی راستو درسته اوا خواهی گوره سبحانه و تعالی ایداب جوی همو خلچی دا لهمو زمان کانو لهمو سرزمین کانا و هم نوری که خواهی گوره نردویتی به هیچ فوید نکوشه توا اگر ماوی پلهور بری بگرید یا خود شوی تاریچی بسرابه روش هره به توا و پلهور هر لحده چه جا فرمید بی ای کم المفتون و تان درخیو نتیجه او خلقمی بود درخیو چه شیطه چه عقلی لدزده و چه سری لشیوه و براستی دا درکود و به یقین درکود اوانی شوینی امپیامنا کون اوانی دجایتی اکن اوانا لحالتی کانو خوشید وكو سرگردان وكو كسي كالد الله روشيشي بردوامة أجي باش على فرميت إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ما بيغمر صلى الله عليه وسلم وأكربه ما دارشي فرميت فرمردگاري تو خوي چاق أزاني چه گمرايا چه سري لشواوا چه لروازخي خوي لا أدا خوي دور پرهز أكري دلي أجيري كباسي قرآن وإسلام أكري چاق الناسي خوي گورا چاق همو خشتكانان همو كردوكانان همو كفتاركانان تو معركات هروها أوزهاتا چاق زانايو أغادارا بوكسانش كوا الروازي هدايتين بدل قرط وتبر وبيروي ام دينا اكن زور بجواني وريكو بيشي باشان نهي اكالي بيغمرو صلى الله عليه وسلم لهم ايمان دارك فرمي فلا تطيع المكذبين ملكشو فرمان برداري او كسانا مبا كبران من بيامنية كان بيامة براز نازانا كدجايتي اكن كشويني ناكون كبروباقندي خراب اكن دجي كاد هولو زورنا وخلشي مجولة كان بشتي تروا بووي رونا كان ام دينا تو فرمان برداري او جورة كسانا ما با اوانا ودو لو تدهنو فيدهنو اوا تخوازن كتو كم اقدابزي لديني خود لبيعمي خود لو اركي كبس بردراوا اوانش بين ربكون لقلطا لناو راستا تو دز برداري بيعمي توحيد ببيت و هندك تنازل خيب اوان امادان ريب كون لغلطة ديار اخوة يقول سبحانه وتعالى نائبت مسلمان لبواري عقيدة وبيرو بهاورا لبواري عبادات لبواري اخلاقا لبوارا نائبه الشيء لبوارا كان حلال وحرام نائبت تنازل بكي بو كسانك نائبت زرر وزيان بعقيدة وبيرو بهاورو اخلاق بقيمن ولا تطع كل حلاف مهين هروها ملكتي او كسالمه بكوا دائما سوان خور مدرو سوان خور دن بوبا خويان او كساني كوا ايهانا كراون كساني كان سوكو سليما كساني كان بابندي اخلاق ورفتاري جهنين هماز مشائم بنميم قساهن وقسابا شربا وسرتاكا دو زماني اكا قسائهن وقسائبا امزورا كسانا كسانا كل هر كسي هاوليامكا هر كسي بيوامكا زرركات ابروا مسلمان بچاو كراوا بيت هول بعد علاجي اوزورا كسانا بكات اواني كعبو شيويا نخوش النراسيا ونخوشي تنها نخوشي جسم نيا انسان كبيرو باوري سقط بو بيرو باوري ناريك بو اوان نخوشا جورك لا نخوشي جورك لا ناساغي زو سيرا خلشيك بحال تايشي ليت شوانيشي اشي راكا بلاي دكتور كاتشي يبينيت ناخي نخوشا بيرو باوري مولقا اين دي خوي تفرتونا اكا قسيهن قسابا مختانكا خلشي بشر ريا شاشا درزكا كاتشي خوي ما نخوش نازاني او نوع كسانا صفاتي تري خرابي شانه مناع للخير مناع للخير معتد اثيم من اي خيرك من اي شاكاك من اي يارمتيك تعداءك دزدريجيك تاوانك قناهك وتل بعد ذلك زنيم كسانك دلرقن كسانك باوك ناديار كسانك نافخت كسانك بيلا تاوان قناهك نوا او بلغ كسانا خواهي قروس فانك فرمي ان كان ذا مالي وبنين اما ناقر مالو سامانن پی بخشین نو اولای پی بخشین لباتی و سپاس گزاری خواهی گوره بن لباتی و حمد و سنهی خواهی گوره بکن اوانا اما رفتاری انا کاتی که قرآنی ان بسر اکن لیتوا اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کاتی آیت کانی ایمان بسر دادخن لیتوا آلین اما داستانی کونا بسر چوا لمسر دمشا كسانك هن أقصي دوبارة كنوا أم قرآن وازان كتبه كان ترى كتبه أفسانة كان ترى هيتي بسر هيتي ونيا هم يدسكاري كراوا ألين أما داستاني شكونا تنافكرن تناغن أما دنين دليان كنوا بدل جواب کردم آن پیام او قصه کنه اکن که قرآن تو مالی کردو قصه او کسانی که والا کنه او توانو لدهاتوش او توانو استش اعلان الان قرآن دهستانی کنو بسر چون اذا تتلا علیه آیتنا قال اساطیر الاولین جا فرمه سنسیموه على الخرطوم اوانا اما لوتیان داقیقی القیادین اکینا لوتیان و رهایان چشین مدبود و زخ چشان اکین نالین هروا بسران و بچید اوانا با چو درچن خواهی گروه سبحانه تعالی جاری و حیر مولتی انسانی خرابه ها ماوی چی طولانیش بلام چو کل دسی در ناچه خواهی گروه هیچ پلینیا هیچ پلینیا اوانا با چو اچن اوانا خواهی گروه نمونه هنه تو بکو اون نمونه ای که ناوی ناوه انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه خيرا فرم ام آن من تحقیق دوتو هرو کچون پیشتر خوانی بخشه کن من تحقیق دو اذ اقسمو لیصرمونها مصبحین و تیان اما هر بانی زو همو اچنین ولا استثنون هیچ نایخلی نو دیار کسانی چی رزیل بون باوشان لواسی اوتی خوی پیاوی چی صالح بو بید ام کرونا آنش چاو چنو کن آنوید که خلق نبینه برو مکانیان باقی کانه برو میسه و برتقال و هنار و خورما و انواع اشکالی بوا دیار خواهی گوره لهم سردمه که دینا و که اما نسبتی که دی فقیر و هجار و نداره کچی اوان بریانه نه بشو بچن بیچنن هیچی پیمانه اوان اوان تکبیره کن خواهی گوش لولا و شتیشی تر بیجهنه فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون فاقر بلايشي بسر هنا اوان لخوابون بلايشي بسر باخيا هنا اوان خوتمون فاصبحت كالصريم هموي وكدروين الاكراو هموي وكرن راو هموي وران بو بسر يكا باخيا اوان بسر هاتوا امان اجباني زو هستاون بيكتدي الين فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم من كنتم صارمين بابسين بو باخيا من بو شلق كان من اگر ایو اتانوه امرو بیوکان بچنینو فقیر و جار پیبر نزارن فانطالقو و هم یتخافتون خواهی گوره تصویران اکاد که چون بدزی و بپنا دیوار ارونو اینوید کس هست با رشدنیان نکاد و اینود ان لا ادخولنها اليوم علیکم مسکین امرو باوریابین هجاران و نداران رومان تیرکن ملام و غدو على حرد قادرین کاته گیشتن چم بینی زویشی ویران باقی چی سوتاو ویرانا فلما راوها قالو انا لضالون کاته بینیان وان زنی ریان لیتک چو توله ما باقی ما بی لونا چه فلما دوی بیران کدو بل نحن محرومون اما ایما محروم کرن چونکه نیت من خرابو خواهی گوره محرومی کردین تبرو مکی هموی لناو برد لذا يشي أبو عبد الله بفقير وهجران نما عنده أو تهيتشي نما قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون ناون جي كان متي بيوم نوتن أو تسبحاتي خواهي يورب كان سفاسي خواهي يورب كان أو شكراني خواهي يورب كان وأو كاتا علم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين تان باشيو بيقرديو تسبحات مستعيش شایسته پروردگار مانا مراستی اما کسانی چی استمکارو استمپیشه بوی دعوش فاق بلا بعضهم علا بعضیه تلاومو چون بلا اقتلو لومی اقتدیانه کل اوید خطای تو بو اوید خطای تو بو بو آمان کل بو کو باق من بشی فقیر و هجار من لنا دا دعوی همو اموتیان قالو یا اوی لنا انا کنا طاغیر هاور اهنا و اوی اما براستی اما کسانی چی خرابون كساني قول لس نور در شوبين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون وما دواري ديارا بريانا داو توببكن فوا أميدان هيك خواهي قول سبحانه وتعالى دواي توبكن لما باشتنا في بخشيت وتان إما إتر رؤكينا خواهي قول سبحانه وتعالى كساني كاروكنا بيديني وخوانا ناسي أو خواهي قول هل دنيايا توشي زرر زيانة لكات ورنجر رؤبا وهروابا خستينا يخون أبروا في بيستا إيمانان كسفاز بخواي قورا شتێک لەم دینە شارەزای، شتێک لەم قورآنە شارەزای ئەم پەیامە بگەهێنین. بەلیغ و عەنی وەلەو ئایە، تەنانەت ئایەتێک بووە تۆ جوان فێر بووی، شارەزای بووی، بگەهێنە. خەڵک داسوڵەچێنە دەوروبەرمان، با شارەزا بکەین لەم دینە. ئەم دینە هی پیرە مێرد و پیرە ژوانە نیە، بەڵێ ئێوانیشە، بەڵام هی گەنجە زیاتر. گەنج مهمە ڕۆو لە خوا بێ، لاوەکانمان، کچەکانمان خوا ناس و دیندار بن. بۆەوەی وەکوانیان لەسەر نیە کە خوای گەورە ڕەزەوی لێگرتوون. خۆشویستان باڵقەیەکی نوێ دەتانسپێرین بۆ زاتێکە سپاردە زایە ناکات. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوغراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركان تر بسراو بن راو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدبد أي محمد بو عبداني من أواني كوا وتأبي سن يستمعون القول يعني همو جور وتي أبي سن فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بنراو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هدايتي داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريج لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بيه ككوتين ناو جنجال جيانا وبيقمان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو ام همو جورا زندورا ايمشد زور ابيسين بو يخواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي ابي اوي كايبيسين دو اواني او بي كايلين جا بستن زورا بس عاقل اوي جير اوي لهاتو اوي كبيري بلاي پاش روجيو بي او قساني كايبيسي بز جيجو تتليبكا لناو مشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني اخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانوا بي واتا او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او ماموسا برزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايما يو بو مصلحتي ايما قساكن بو برجواندي دنيا وقيامت ما نقساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك كلسر من بريك بدل سوزان نصيحتو آمشقاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازقيك واي بي سين انسان بتواني تتليان بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجالناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن ابيسي زور جوانتر لمن ادايكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بلغوا عني ولو آية واتل من الرأي جين بخلق باتن يا آية تجيبه فرب مبلغ أو عام سامع زور كس هيك وتبليغ أكريو بي أجينري باشتره واعیتره تیگیشتوتره لو سامعی که راسو خو لپیغمبر صلی الله علیه و سلم مبستکی بستوه و حدیثکی بستوه کوابو اوانی که شد لما مسایانی آینی ابسن لخیر خوازان و بان خوازان ابسن حقوای تنیا مبستیان خویان نبی حقوای اوی که ابسن بجوانی حفظی کن و بجوانی ادای کن چونچی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرن اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتیبی ایوها الولد برگی جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جو گرا اوه باکاتی خومان زایه نکین بلای برنامه پروپوچه و بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت من پی اگرن بلکو هول بین که کاتا شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگره و او کاتا برزو عزیزی خومان صرف بکین لبسر بردن بو جو گرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر زانی که خوا در باریان فرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لوجوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب که و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوانه بگرین انشالله بختوری دنیا و قیامت بین دلسوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کردوکان ایمه شار رنگ اداتا و خواهی تعالی توفیق من با همو من بجاری و جو گرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: اللهم عافینی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا

أي حبيب تبيبك دلي زندون أي كان يا وسازگارك ريغي ماندون لو ساتوا ناوي جوانت لناو ظلما رواوا شمعي ظلم بنوري تو داير ساوا دميك من أمين داري ربازي توم شيداي پيامي پيروزي خلاتي توم لزيدكي گاوانی کردی و هاتو ببستنی ناوی جوانت شوند کوتو عودالی کی همت برزی دل پرجوشم بو دیداری دیدنی تو زور پروشم ریبوار یکم دز بطال و هبگا چولم خوشویستی تویا تنها والا کولم.

0: بك ولم نرك، سمعنا عنك ولم نسمعك، صدقناك وما صدقناك، اشتقنا إليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: لبي فرمودكاني كامبروا صلى الله عليه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن غضب من الشيطان إن الشيطان خلق من نار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم وهو قائم فاجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. واتبي غمر الله عليه وسلم فرميتي توري لشيطان ويا وشيطانش لآقر سكراوا آقريش باودة كجيتوا اگر يكي لأيو توربو بپيوبو دانيشي اگر هواشوا او بشا اگنا أبال بكو شوا احمد بسند حسن يرابيتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا حبه أمر صلى. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أجر توشي نخوشيكو نارحتيك بهتايا يك نوجي داكر يشوى أحمد وأبو داود با إسنادكي صحيح يراويانتو. رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. واتبعن برسل الله عليه وسلم فرمي

تی شرم پاکی دوی گورن لب و سکیو قزلیو در خود درخستن دوبش ل دوی اشوا احمد جراویت یو امامی ذهبی بصحیح دانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستر يحب الحاء والستر فإذا غسل أحدكم فليستر وتابي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي براستي خوا زور شخشو داوشرا وشرمو خو دا پوشيني بي خوش جاگر لئيو خوشوري با خوي دا پوشي بيشو أحمد رحمتي خواي ليبي يرويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس سيرا أو ثبا واتبع صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي برواي بخو رجي دعيا باوريش موزير نبوشي بيشو حاكم جراوته بصحيحي دهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله مكن خاتم النبيين وإن أدم منجدل في طينته وسأخبرك بأول امرئ دت إبراهيم وبشارة عيسى وتبيغم صلى الله عليه وسلم فمويتي نموني نموني بيغمباتي تري بيجمن وك نموني بيغوايا وشان خانويكي دوس كردبه ودوانو ريكو بيكي كردبه تنها جيگ خشنبه لگوشي لگوشاکاني جا خلقی دوري دادينو دچ پیان سيرا وغن او بو اشتغل دانن راو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فمن او خشتمو كوتعيهمو پیغمبران و هلطان ددمه كاركانم چين بجوازي حضرت ابراهيم من يكاني حضرت عيسى هوني دايكم كالودا بنيبوي كاتيك منيبو روناكيك عطا دروا كوشكا كاني شمي روناكر فرموده امام حاكم راويت يوو درجه فرموده كالا صحيح خاردا هاتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون ورأة باتت وزوجها عليه ساخر واتا بغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكاس نوجيان بست لجور سريان برز نابيتو بيارك بيج نوجي بكا بوملك او كومالا بيان ناخوش بيتو حزب شارين كان واو افريقيا دكي دلقدان تور بيلي كشوا ابن ماج بإسنادك صحيح يرأيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مع القاضي ما لم يجر فإذا جرى تخلى عنه ولزمه الشيطان واتبع عمر صلى الله عليه وسلم فرأتي خواهي قول لقل زيدايا تا دور بي لنا رواي بلام كدسي بنا رواي يتر خواه دس بردي دبي وشيطان دبي تا هاولي كشوا ترمزي با سندي صحيح يرى كوا

0: دری خوشویست گردتو برم لالکانی زیدا بجی راگیو در رادوی بابگرا
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
2: مويتي
1: سيد استغفار
2: استغفار
1: أن تقول
2: أم كبلي
1: اللهم أنت
2: خويجان تو پروردگاري مني
1: لا إله إلا أن خلقني
2: هيچ خوايك نيجيتو
1: وأنا
2: تو منس كردو منيش بندي
1: أنا على عهدك ووعدك استطعت
2: ولسر أبيمان عهد بدوام أدوم بيد

0: اوان دي بتوا
1: اعوذ بك من شر ما صنع
0: هات بيد اقرم لخرابيك جامم داوا
1: ابوء لك بنعمتي تعالي
0: دادنم بهماز نعمتك كبيت بيوم
1: وابوء لك بذنبي
0: واعترانها كانش ندرو توب شيمان ملي
1: تغفر لي
0: خواي لم اشبا
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
0: شنك هيش كز لبناها خوشنا بيت جغلتو
1: قال بلد. ومن قالها من النهار مقنا بها فما من يوم قبل أن يمسي هو من أهل الجنة
0: هركز بني بإيمان باور دنيا أم استغفار داوى لي خوش بخويني وبيش أوي إيوار دابي أولي بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو دنياي لأهل بهش دبيت
1: ومن قالها من ليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
0: وأر إيوار خويندي وشو مرت بيش هاتني بياني أو لأهل بهش دبيت

عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم رجا ورزقه من حياته.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له

وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة بها نظرة استرقوا لها. لديك سلام ورزاي خويلي بي دقيرناو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بجاريك كلمال يابو موريك رش لرو يابو قوايا بچاوزار كوتبو جا فرموي رقيي لسر بخوينن بيشو أبو خاري رحمتي خويلي بيغرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. واتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي براستي ترسناك ترين شد كدا ترسم لسرتان توشتان بي هاو بشي داناني بچوكا بخوا. عرضيان كرت هاو بشي داناني بچوك چيا؟ فرموي روپامائي كردنا يان ريائي كردن. پيشاو احمد با اسنادكي جيد رحمتي خويلي بي جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. واتا هركس يروج وكيل پيش بربيان ونبي ليور ناقيري. پيشاو احمد اصحاب سنن رحمتي خويلي بي جراويانتو وابن خزيمة وابن حبان تصحيحيان كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أمشي عريانا واتلم قد غكرا بروتي برقادا بروم. فرمديكي حسنو بيشوا طبراني جراويتيو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. واتا لأبو سعيد خدري ورزا ورحمتي خويلي بيديارتوا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قد غي كردوا لخوار نوي أو ببيوا. بيشوا طبراني بإسنادك حسن جراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ببیگو من با هوی گناه و تاوان و بندل رزق و روزی بیبش دبه. پیشو احمد با اسناده که حسن گرایتیو. عن النبی صلی الله علیه و سلم قال الله عز و جل من لا يدعوني اغضب عليه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کده فرمی خواه گورو پروردگار فرمویتی کسی اگلیم نپاریتوا رقو قینی لیده گرم. فرمودیکی صحیحه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم للشهید عند الله سبع خصال یغفر له في اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. واتا بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي شهيد للاين خواه وحوت شتي بوهيا هل يكم دروبي خوين درجي خواله موتا ونكاني خوش دبي جيغو خوي لبهش دبيني و بخش لي باور درازين ريتوا و حورياني زور جواني لمارة دكري و رزقاري دبي لآزاري قبر و دلمياو دامزراو دبي لراش لكيني ناوغور تاجي رزلينانو ويقاري لسر دكريو هر جوهريكي باشتر لدنياو اوي تيدايا و هروها تكادك ابو حفتاكس لدوستو خزمو نزيكاني. بيشو احمد بزارو طبراني رحمتي خوين لي بيجراو يانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق الحسن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه آدمی زاد هیچ کاری کی نکرد و چاکتر بیلنویش و چاکه کرنی نیوان خلکی و روشتی جوانو پسند. پیشوا بخاری رحمتی خواهی لی بیل شعب ایمانو لابو هریره و یراویتی و خواهی رازی بیل.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
2: نزودعك نزودعك هني دوي سلام دانوا لنوي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز يشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواست. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيه لدو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیه لآنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گیان توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه اگنیه مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يوجيك وبخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي وطبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كفرميتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوب دنیا و سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري برواب مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست باشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا اوه پروردگار لتاوانکانی خوش دبه. پیش

0: شاء الله. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: ما شاء الله. سبحان الله ما شاء الله.
2: تعاليك تعاليك.
1: جزاك الله. ما شاء الله.

0: الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله اللهم اللهم بارك الله طيب طيب ما شاء الله طيب
1: أحسن.

0: أكبر سبحان الله ما شاء الله جميل حسن جميل اللهم زد اللهم زد طيب ما شاء الله
1: جزاك الله
2: فنعم أجر العامل.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله
1: الله الله الله

0: الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر.
1: جزاك الله جزاك الله جزاك الله.
2: اللهم افتح عليه.

أي محمد أي پیغمبر بلي أو ذاتي أم قراني دا وزان دو بهموني هن يقدزاني لا أسمان كانوا زويدا هر أويش أمي شو بردوام لي خوش بو مهربانا.

رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم

وسلم. يكم جبجي كرني فرماني پروردگار پروردگار من دفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخورجبونت بودكن وكو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردار نيك صلواتم لسر بدا إلا وكو مگر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لي خوشبون بو أو باوردار دكن لبر أوي صلواتي لسر من داو. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتو سيم بهوي صلوات دانا وخواي گورو پروردگار تاواند دسرت و پلیشت برز دکات و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علی صلاة واحدة صلى الله علیه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار به هوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده و تا رحمتی بسر ده دریجیو ده توانشی دسرت و دپلشی برز دکات و فرمودک لا صحیح الجامع دهات و چوارم و کارب و بدس هنانی شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علی حين يصبح 10 وحين يمسي 10 ادركته شفاعتي يوم القيامه. و تا هر کسی لبیانیان دا دجر صلوات من سر بده ولا ایوالانش دا دجر صلوات من سر بده اوال روجی دوائی دا بر شفاعتی من دکویو شفاعتی من بدز دهنه. فرمودك لصحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا بينجم هو كاريك بو جيرابون النزاو بارانوا. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دفرمی اگر یکی لئی و ویستی نزاب که باب سپاس و استایشی پروردگار دست بیب که پاشان صلوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکه. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی على محمد صلى الله عليه وسلم. واتا پارانا و قبول نابد تا او باورداري كد پاريتا و صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. ششم هو كارب و بردوانبون لسر رقی بهش پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وتهرب وردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيقبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمن ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياترو زورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب شيخي الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تی دابنیر دره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوبونوه اغنية كخلقي تيدا كوببنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كور كوبونوه دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان للروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخي الباني داهاتوا. نويم هو كارك بونماني خمو خفت أبي كر كعب رضا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستی دنیا و دو روز دیت دیو خم خفات نامینی تو پروردگار لتاوانه کانت خوش دبه. فرمودکالا صحیح الجامعی ترغیب و ترهیبی البانی دهاتوه.

بنيو بحري وجود مانا كشتي خطا صولي سزا ليدا او توفان يا لي نوحو اي مشروع لي يا اخي وبيبنا شابولي سركشي هلاتنا من خمچيني اي خدا او اي كالدستي طولت هلبي نفع مانا بونا وقهري قينت في العركة خدايا مقرى قهرت لوي هجارا اي مهمو اتاجو هجار

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في

نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: ذاتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا
1: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. رواه أبو

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا إله إلا الله.
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. ويقول أيضا.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً.

وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة بها نظرة استرقوا لها. لديك سلام و رزاي خويلي بي دقيرناو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي بجاريك كلمال يابو موريك رش لرو يابو قوايا بچاو زار كوتبو جا فرموي رقيي لسر بخوينن پیشو ابو خاري رحمتي خويلي بي جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. واتى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي براستي ترسناك ترين شد كده ترسم لسرتان توشتان بي هاو بشي داناني بچوكا بخوا. عرضيان كرت هاو بشي داناني بچوك چيا؟ فرموي روپامائي كردنا يان ريائي كردن. پیشو احمد با اسناده کی جيد رحمتي خوالي به جراويتي و. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. واتا هر کس يروج وكي لپیش بر بيان و نبي ليور ناگيره. پیشو احمد و اصحاب سنن رحمتي خوين لبي جراويانتو وابن خزيمة وابن حبان تصحيحيان كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أمشي عريانا واتلم قد غكرا بروتي برقادا برم. فالمديك حسنو بيشوا طبراني جراويتيو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. واتا لأبو سعيد خدري ورزا ورحمتي خويلي بدجارتوا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قد غي كردوا لخواردنوي أو ببيوا. بيشوا طبراني بإسنادك حسن جراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی ببیگو من بهوی گناه و تاوان و بندل رزق و روزی بیبش دبه. پیشو احمد با اسناده کی حسن گرایتیو. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من لا يدعوني اغضب عليه. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم کدا فرمی خواهی گورو پروردگار فرمویتی کسی اگر لیم نپاره توا رقو قینی لیده گرم. فرموده کی صحیحه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم للشهید عند الله سبع خصال یغفر له في اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي شهيد للاين خواه وحوت شتي بوهيا هل ليكم دروبي خويني درجي خواله موتا ونكاني خوش دبي جيغو خويل بهش دبيني و بخشلي باور درازين ريتوا و حورياني زور جواني لمارة دكري و رزقاري دبي لآزاري قبر و دلنياو دامزراو دبي لراشلكيني ناوغور تاجي رزلينانو وقاري لسر دكريو هر جوهريكي باشتر لدنياو اوي تيدايا و هروها تكاد كاب وحفتاكس لدوستو خزمون زيكاني. بيشو أحمد بزارو طبراني رحمتي خوين لبي جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق الحسن. في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم دو فرمي آدم يزاد هيش كاريكي نكرد وچاكتر بيلنويش وچاكا كرني نيوان خلقيو روشتي جوانو پسن. پیشوا بخاري رحمتي خوالي بيل شعب ايمانو لأبو هريرة وقرأ ويتوا خوالي رازي بيه.

0: كرتوانا كاني محرابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برزانم آية أقلى قرآن كخواي قرى لباري حزتي عيسى لباري أمتي في غمري شو أفرمي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خواي قرى أورك من لأداتها ومن لك أور بينها لو نعمتانيك خواي قرى في بخشيوين خواتن نعمتي في بخشيوي حقواي حسيبكي بلام آية نعمتكاني خوا حسيبكرين خواك نعمتي صحتي في داوي نعمتي أعزاو أندامي في داوي نعمتي دينداري في داوي نعمتي مالو خزاني في داوي. قرآن فرمي أمانيك خوا في ياوي سفاسي خوايا لسرك، فخذ ما آتيتك أويك في ماوي ويقرا بردوام بل سلو نعمتيك هتا وكن من الشاكرين صواصي خواشك لسلو نعمتا برزكم او نعمتا عليك خواطي ياوي صواصي خوايا لسربك. ام آياتا اما اتشبيني بجوي امتي في غمرا وبرورده معنا كالسر ام كلمة اگر هاتو خوا نعمتيك بدرا وسكت دابو بتوين دابو حسودي في مبا او نعمتك داو مبتو صفاصي خواهي لسركا بلام خلقانكي ترنشتكي تري زيادي تويان هي حسوديان في مبا. اها برزكم زلامي واعي اخوان نعمتي زوري في اوا بلام تاك نعمتكي في داوا في نداوا هموكات شاوي لسر او نعمتي او اخوان او نعمتي في نداوا. اها سيري بوی قرآن قصه و سرگذشته آدم من بوده گرنه تو فرمید لبهشتکا هموش تک من حلال کرد بو آدم، تنها خواردنی دارکه من لی حرام کرد لگل اوشه هر صبری نگرچو لدارکشی خورد. افرمید تو وامه با لدنیا شتی زورم بو حلال کردوی معاشی باشده برتیل بخو مالی پاشم پیداوی تمع لمالی خلکی مکه نین جمال و جوانی چاکم پیاوی حسودی به جمال و جوانی خلقی مبا چه جوانیه چه مالا چه مقام چرش دیگه حسودی پی مبا اوشتی نمداو با تو او قازانجی توی طبعا بر زکانو خواهی گوره توزیعی وای کردو لم دنیا با اوی دنیا برو بر روا هر یکی خوشویستی مهنه یکی خصوط دل مانو زلامی وای خواهی گوره کردو تی به فزیشک دکتر یکی که کردوه با مهندس، یکی که کردوه با ملا، یکی که کردوه با قلم بدست، یکی که کردوه با کریکار، یکی که کردوه با کناس، یکی که کردوه با رای جمهور، به معنی به هر همویان و جاجیان تواوه. و جعلنا بعضکم لبعض سخریه، هندک تانمان کردوه با خزمتکاری هندک، رای جمهور خزمتکاری کناس یکه کناسی که شارع کمان با پاگکاتوا اویش خزمتکاری ایمه ملایش خزمتکاری خلکه مهندسیش خزمتکاری خلکه چون که به هر همو مانو جیان تواوکین یکی اگر بیتو روژه هفته کناسی کان نبن شارع وزعی چی لیه قومه دیمانه قومه کوابو حیات نیوی بسراو بوانو و کوچول بسراو اگر پولیسی هاتو چو مان نبه جیانار ما بر رو جا شار نه زن برا بر رو چی بکن چی نکن کابو هر همو من هر مهنه یک هر کار اک من فی دعوا سپاسی خواهی لسر بکن حسودی بخلکی تر نبین. فخذ ما آتیتو که و کم من الشاکرین اگر تو بختور بی اگر تو سعید بی اگر تو ناخی دل بی سلاحت که مروان با نعمتی خلکی بروان با نعمتانی خواب خوتی دعوا چن نعمتی زوری هر رفیق تو من هر دو پیامه چون برای برادری وامان هیا قاتی نیه برای برای ولی سر جگه کوتو هزل أمي وهي الراج سر داب كولكك بالله من هر دو چاوم هيا الحمد لله دنيا بينم دي بيتو ممنوني خوابي أم نعمتاني خوابي ياوي دائما كادياد يامك حسودي بخلقي تر مبا چاوم برو نعمتي خلقي تر دائما جوقوا ما ببزان خلقي چي اكاو چي ناكا خلقي چي هيا و چي نيا خلقي چي ساز كدوا و چي ساز نكدوا اما العذاب آجي بوئي كناخي درونت حواو بي بوئي ناخي درونت اسراحتي بي بيلا نعمتي خلقي مكرو اگر توانيت بقصة بكردار خزمتي خلقي بك اگر نتواني حسوديان في بابا چونك انسان كحسود بو اگر بسعادت و بكتوري خوية ودنه اقري خوية دسوتينه جياني خوية دناوبا لقل اوشا كردار و عبادتك كردويتي اگري في وانه وق اگر ببكتوري خوية وانه خلقي لصحته ولا فيكني ناجي ام لداخل وقت الشقبله خلقي لإسراحته اجي ام وقت بتقيته لإسته لخوته وخوته التقانوته لفناوي تشيا خود التقيته لفناوي تشيا عذابي خود دي لقل وشا عبادتي قيامتي خوش الدسوتيني خواجانا فرمي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين اوي فيما بي وري بقرا وشكري خوي لسرك اوي فيما نداوي قازانجي خوتا خوا حكيم حكيم خوا يقول لك كاربجي خوا يقول لك طبيب وفيزيشكا اتي ولاي دكتور يا دكتور قالي خوا جنابي دكتور الو حبا مبرا الو حبا دكتور ايش كفحسي كا حبي كي ترى داتي خوا اخذ دكتور من اوام ابيس دكتور اكا زاني قازانجا خوا حكيمة اما قازانجا بومن اتي خمخو ان درمانيك اخواتي ياي اما باشا وكسي قد هي بدرماني دكتور وفيزيشك برات فيه او طالعي باشا لوشي سيقشد هبي بحكيمي اخواي قورا جل جلاله ضلت خوش ببو نعمتيك اخواتي ياي شو ما برر لنعمتي خلقي خوا رحمان فيبكا خوا عقيبة مان بخيرك خوا لسعادته وبختوري ببشمان نكا خوا ما لينك حسودي ومالي خلقي بين حسودي بنعمتي خلقي بلين خواه واما الليبكي واما الليبكي توفيق من بي شكري او نعمتان بكين كفير بخشي بين واو نعمتانش كفير مال بخشي خواه الشايستي بين اهلي او بين كنعمت من في بخشي وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خوشكو براين خوشويستم. السلام عليكم ورحمة

0: کن نزنه و حلال به حلال نزنه و حرام به حرام نزنه. چاری واحد نخوشکه زوری بوینه، نخوشکه زیاتره بیلن باره و عقیده وای منکر معروفه، معروفش منکره. یعنی اشتکه میزانی لله تگه چه؟ ایسه تو بروی کیلوی تماته بکری، ازانی کامه کیلو، کامه دو کیلو، کامه سه کیلو. یعنی ای اگر هاتو میزانه کرد لی تک شو، ایته کیلو، دو کیلو، سه کیلو، اما نزانی کامه. یعنی ام دلج لی تگه چه؟ حق باطل ازانه، باطل بحق ازانه. ها زور که زور هیه، زور انسان هیسه اما میزانه لی تک شو، حق و بطالی لی تک شو، حق با بطال زانه، بطال بحق زانه خواه پنامان با. جماعت دوست و برادر که بو بونه و که وعدی انداو برون سفره بکن، سفره که دور. موعده کن لجگه یک ابو همو یعنی حاضر بونه یکی کن دوای توزه کمی دعا کوتو بو. دعا کوتو سیرکن و هاتو ولام رنگیش تک شو. و تیم با چی اوار رنگ تک شو، چی قومه و تی والله دایکم مجالی نبود دستی ماچکم ببی اوی دستی دایکم ماچکم هاتوم لبرا من زور ناراحتم زور بیتاقتم جماعت دستیان کل با پی کنین و تیان بو خوی ما هیچ کامان دستی دایکم ماج نکردو او انسان لبی یعنی دستیان کل با پی کنین اما حقی خوی دی دستی ماچکا حقی خوی دی قاجی دایکی ماچکا بلام امان چونکه معروف یعنی لابو با منکر منكر يعني لا بو بمعروف أو يعني قوما وخوفنا من با لأسرها توا كفي غمري خو عليه الصلاة والسلام فمي واوي لا بو رجة كيوا أمر بشاكنا كان ونهي لخرابنا كان وتياني في غمري خو اشتي وا أبي شون صحابي في غمر شاكبه وأمري بينك أو حرام بي إما بيدنج بين لي اشتي وا أبي في غمر فرمي بلاشتي أو أبي قسم بو کسی یعنی منی بلسا لوش ناراحت تر دانه یقومه و تیانه پیغمبری خواه لوش ناراحت تر و تونتر چیه فرموی کاته کوا ایوا معروف بینن منکره کاته که بینن حلال حرام و حرام حلاله لناو خلقی دا خلقی حرام بحلال زانه حلالش بحرام زانه تیانه پیغمبری خواشتی اوار رو دا فرموی لوش ناراحت تر رو دا فرمی قسم بو کسی که گیانی منی بدسته خواهی گوره توشی فیتنه ای که نکا عاقل کامز پیاو جیرکان یعنن اوان زیادر حیران و داماون اوان زیادر گیر خوارده ابن مادام امری خواجه بجه نکن امری خوا اخره دواو امری شیطان اخره پیشو او کات خواهی گورش توشی ام فیتنه نکا که عب عاقل کن پی به مصلحت خوانو ملت و مجتمع و کمالگیان نابن و نی خواهی گورا فرمه و اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارضی قالو انما نحن مصلحون اگر پیانو بوتره فساد لارزا برپا مکن گندلی برپا مکن لزیویده اوانالان ایما گندلی ناکنه ایما اصلاح کن ایما معنوی خلق باش کن الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون امانا فساد برپا کن فساد چوینن کری خلقی خراب کن کچی خلقی خراب کن بلام حسب خوان نکن حسب و نکن هؤلاء هو وصفهم الله تعالى بقوله في قلوبهم مرض اما انا اوكم الله خلقانا كخوا فرمي لدليانا نخوشي هي دليان نخوشه ناو نشان دلي نخوش او يكوا چاککر بخرابکار زانه خرابکار بچاککار زانه یعنی میزان لیتگه چه چاکو خراب لیتگه چه نزان چاکه کامه و خرابه کامه اوقات شوینی شیطانه که و شیطان و حساره که و رایه که شبرو جهنم دو نفر لشریکه کابون یکیان عمری 70 ساله که و یکیشان 80 ساله که اچن نو محکمه و دعوائي لسرقيت كردوا حاكم عليه كامت أنا مدعية وكامت أنا مدعى عليه كرة قنجكا عليه من مدعيم چي داهاية لسرم بياوا أم كابرا هلصاو بچن هنگاوك كومپانياكي برو خطريات بردوا كومپانياكا كوتو دن أو زرروا أبي تحملي أو زرربكا روه كان كابرا 70 أو يجالي رازكا رازکا بلام متأکید بزن 70 سال من امینم درست کردم ام کمپانیا بو اوی که خوم معلوم نالم و اوی که پیر بم بکم کود ام کمپانیا تا تقاعدیەک بێ بۆ خۆم و منداڵەکانم، بەڵام بەهۆی نزیکترین کەسمەوە کە ئەمە کوڕمەوەکە ئەم داوایە لەسەر قەیر کردوم. تەوان حرمەت نەگررتنی باوکو و دایک کێشە لەگەڵ باوکو و دایکا دروستکردن لەسەر پارە و ئەک بە ئینسان کە ئینسان حرمەتی هیچی نەمێنێتر. ئەمە حرمەتی نەماوە، بۆچی حرمەتی نەماوە؟ چونکە مناڵەکەی داوای پارە ئەک، مناڵەکەی وا ئەزانێکە ئەبێ باوکیشی وەکو ئەو ئەهلی کۆڵانە، وەکو ئەهلی ئەو بازارە، وەکو کۆمپانیارەکانی تر معاملەی بکە. دڵی نەخۆش، دڵی نەخۆش چاکە بە خراپە زانێ، خراپەش بە چاکە ئەزانێ، خراپە بە چاکە ئەزانێ. ئێستا ئەم مناڵە یعنی لەباتی چاکە لەگەڵ باوکیا بکە، خراپی لەگەڵ باوکیا بکە. لە مقابل ئەوە کە ئەم هەموو ئیشەی کردووە بۆ مناڵەکانی بۆ هەر هەموویان، ئەم ڕوا داوای لەسەر خۆی دەقەی دەکا بە خەڵکی ژەڵێ بۆ من هیچ ناحقێکم کردووە. ناحقیکە ئەمەیە کە باوکت عەزابە دەی، غەڵەتێک هاتووە بەسەریا لە کارێکە، ئیشێکی کەوتووتە سەهێوکەوە، نابێت تۆ معاملەی خەڵکی بازاری لەگەڵا بکەی. کەوابوو ناونیشانی دڵی نەخۆش ئەوەیە، یەکەم ئەوەیەکەوە ئەوەی خوابووی دروست کردو ئەو کارە ناکە، ئەروە خەریکی شتێکی ترە بێ. ناونیشانی دووەم ئەوە یەکەوە معروف بە منکەر نازانێ و منکەر بە معروف نازانێ. علامەتی سێهەم، ناونیشانی سێهەمی دڵی نەخۆش ئەوەیە هیچ ئامۆژگارییەکی سیفایی لێ ناکە. ئامۆژگاری چەندێ بۆی بکرێن، نەسیحەتی بکەی، وتاری بۆ بخوێنیتەوە سوودی نییە بۆی. هەرچەندێ قورئانی بۆ بخوێنیتەوە، وتاری بۆ بخوێنیتەوە، بەڵام ئەو کەلیمەکان ئەبیسێ و بەڵام هیچ سوودێکی لێ بۆی. زۆر ناونیشانی دەسەڵاتی خوایی بەرپا بێ، ئەڵێمە شتێکی سروشتیە بەرپا بێ، یعنی خۆرە گیرێ، ڕۆمانگە گیرێ، بارانە بارێ، گەرمایە، سەرمایە، ئەمانە هەموو ناونیشانی دەسەڵاتی خۆن، بەڵام ئەو هیچ ئیستیفایەکیانێ ناکا. ئەمانە ناونیشانی دڵی نەخۆشن. ناونیشانی چوارەم بۆ ئەوەی کە بزانین ئەم دڵە دڵێکی نەخۆشە ئەوەیە کە هەوا و ئارەزووەکانی بە گوێ هەوا و ئارەزووەکانیەکە بە گوێ شەرعی خواناک، یعنی تەفضیلی هەوا و ئارەزووی ئەدا بەسەر شەرعی خوا. شەرع فەرمێ وا بکە، ئەو نەفسی ئەڵێ وا مەکە، نەفسی ئەڵێ وا بکە، شەرع فەرمێ وا مەکە، ئەو ئەڕوا بە گوێی هەوایەکە، بە گوێی ئارەزوویەکە، بە گوێی نەفسیەکە، بە گوێی شەرعی خۆ ناکە. دەی ئەمەی کە شەرعی خۆی للا گەورە نیە و نەفسی خۆی للا گەورەیە، ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە ئەو دڵە دڵێکی نەخۆشە. مادام هەواپەرستە، مادام نەفسپەرستە، مادام ئارەزووپەرستە، کەوابوو دڵەکە دڵێکی نەخۆشە. کاتی وای هەیە ئینسان تووڕە ئەبێ لەگەڵ خاوخێزانیە، لەگەڵ مناڵەکانیە، لەگەڵ شەریکەکەیە، لەگەڵ یەکێکە لە بازارە دەنگ بەرزەکاتەوە خوا پەنامان با قسەی خەتەرەکە، کفرەکە، کەلیماتی ناشنیە بە دەنیا. دەی ئەمە شەرع فەرمێ نەکەی، شەرع فەرمێ لە کاتی تو ڕەبوون ئەبێ سەبرت بێ، ئەبێ ئارامێ، بەڵام ڕاوەوە ڕا بە گوێی هەوا و ئارەزوویەکە، کفرەکە، قسەی ناشینەکە، هەنگاوی خراپەنێ. ئەو نیە زەرامێک لەگەڵ زەرامێ سواری سیارەیەک بووە، لەگەڵ تەکسیەکە دەزەکا بە قسەی ناشرین و دا ئەبەزن بۆ یەک عینێ، وەکو کەڵەشیرە دەن بەسەر یەکا و سد دەموچاوی یەکا. و ئەمە ئەم ئەخلاقە ئەخلاقی دڵی بە نەخۆشە، ئەم ناونیشانە ناونیشانی دڵی نەخۆشە. دڵ ئەگەن نەخوا نەخۆش نەبێ قەچتی ئاواناک. حەزرەتی معاویە خوماشی تەوزیع کرد بەناو بەسەر خەڵکەکە، ڕێژ عەشیرەتێک، ڕێز عەشیرەتێک خوماشێکی پێدا بوو، قەتیفەی ناو بوو خوماشەکەی پێدا، کە بردیان بۆ یوستر لە ماڵەوە سەیری کرد، زۆر پێخۆش نەبوو، وتی ئەمە سوکایەتی بە من کردووە. سوێنی خوار بخوا وتی ئەبێ ئەم قماشە بمە و بیدەم بە سەر و کەلەیە، بێم بە سەر و کەلەی معاویە. بەڵا هاتوو هێنایان و خەبەرەکەشیاندا بە معاویە کە ئەمە ئاوایە و بۆ ئەوە هاتووە. یەکسەر معاویەش پیاوێکی حەلیم و عاقڵ و ژیر و دنیادیێ، یەکسەر بە پیاوە پیرەکە ئەڵێ، بە ڕێز عیش دەکە ئەڵێ، ئەڵێ سوێنت خواردەوە، بۆی سوێنەکە نەکەوێ وەرە بیکێشە بێتەوە قەسەرما، بەڵام تخواال سوگ لێمە، ناڕەحەتم مەکە، زۆر ناڕەحەتم مەکە. ئەمە عەقڵیەتی ئەم و ئەوەش عەقڵیەتی ئەو، لەوێ ئەو بە گوێی هەوا و ئارەزووی کردووە، لێرە ئەم بە گوێی هەوا و ئارەزوو ناکە. توزه صبری گرتوه به هنده صبر گرتن که شکای گجران نو و دلی اویشی خوش کردو هیچ نراحتی جنبو پیاویک بو خلکی مدینه بو زور پیاویکی داما و بو همو خلکی ناسی جه گورگه نبو هل مزگو تابو ناوی جلیبیب بو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی جنناینی پیاوی جوتی قربا جا که جن بمنه دا پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم چو خوازبینی کچه کی بو کرد لباو کی پیاوکه وتی کور بسر هر دو چاوم جا پیغمبر دوای جنم لیب کامن چون نبده میلاد وای زنی پیغمبر بو خویه بی پیغمبر فرمی بو خوم نبی تی بو که وتی بو جلی بیب وتی دایی با پرز با دایی کی بکم چو پرسی با دایی کی کرد دایی کی وتی حلقا ای برایان ام کچه ایمه چنه نگبته ام کچه ایمه چنه عاقبت شره شو با کسی اگه که فقیرترین کس بیده صلاترین کس هجارترین کس شوی پیه که ام جا و تی نبشتی اوه من نکم کچی خوم ندم با پیاوی که هجاری اوه ویستی برو اتا وقت خبره که با پیامر باو که کچه که ویستی بچه تا دروا کچه که لجور و بانگی که و تی باو او با کیه چی و تی اچم ام حوالا دمو با پیامر که ام ایش رگ نکوه و تی کی خواز بینی منی کردو کی خواز بینی منی کردو و تی پیامری خوا دی و تی من بگوی پیامری خواک کسی که پیغمبر خواست بینی بکا پیغمبر حتما توشی خیلی که پیغمبر بگوی پیغمبر اکم و بگوی نفسی خوم نکم بگوی عرضی خوم نکم چو خبری ده به پیغمبر بوتی وشعنک و رویشی خوب که برامبر بکچکو برامبر بجولی بی پیغمبری خواج علیه صلات و السلام دعایی که خیلی بو کردن که ایگرن و پیغمبر آوائی فرمو فرمي اللهم احصب الخير عليهما صبا ولا تجعل عيشهما كدا خو اجيانك خوشيان بيته خو اجيان نارحدنك جليبي بو فتره پيكو بون لغل خزانكا شهيد كراو مالو سروتك بو غوري بو بجهشتو ام آفرتا دولمنترين بيوجني شاري مدينة بو ما بسم الله ام قسا ام دلين خوش اختياري پیغمبر ناكا دلين خوش اختياري ارزوكاني خوياكا دايكا كو كچكا دايكا كو باوكاكا اختياري نفسي خويان كردو بلام كچكا اختياري قسي پیغمبري كل حكمي دا خوازي پیغمبري او تفضيل دا بسر دا خوازي كاني خويا خواتوشي او خيري كل هو اسمنو توجهر بخير باسی اکین 2400 سالیش نونیشانی پینجمی دلی نخوش بریتی لوا کدائی من که زبانی مجغولا بدرو زبانی مجغولا بغیبتو زبانی مجغولا بنمیمو قصی اما با بولای اوهی اوهی نبولای ام مجغولا با شر و زبانی شر اما معنی وای ام انسانا دلکی نخوش دلکی خطر چونکه عملی انسان عملی زبان دلیل لسر اوی حال ناو دلا دلوکو قابل موائه چون اگه چی تیابه بونی اوی لیویه ام ناخی درونی انسانش زبانکه وکو کوچکه گوایه کوگیره گوایه شد دریه نتیایه ام شرح یا چاکه یا خرابه یا گرمه یا سرده یا ناشیرینه یا جوانه یا خیره یا شره ام دلا ام زبانه اگر بتوی بزانی ام دلا چی تیایه اگر هر خریکی شر بو او دلا که شر تیایه اگر هر خریکی خیر بو او نشانه او دلا که خیری تیایه کابو ناو نشانی پینجمی دلی نخوش او یک دلی مشغوله با کاری خرابه او دلی مشغوله با کاری باشه او ام جا ام قصیه تپیشو ایمه چون معالجه و درمانی دلی بکن پیشوی بمره چون معالجه بکین؟ چون درمانی بکین؟ ابی فیلی او بین لدرزکانی ده هاتوا پیاویک جنی ده با شعبی ود و تی شعبی یکی که لعالم کن و تی اگر تو یقصب کی من دقصل برام برکم یک کلیمه بی بدم تا من ده کلیمه برام بر دلیم شعبیش فرموی اگر اوی که من ایلیمو ناشیلینه او خوالیم خوش بی اوش که تو ایلی اگر ناشیرین به خواهد توی خوش به سيري عقليتي أمك سيري قصي أوك أو تونك جاهل ونفهم بو هرشل بيايك يوكو شعبيك بلام شعبي تونك ديني هي ناخي دروني باك أزتي خلقي نادا أو آوات جوابي داتو الله دعاي خير بو خوشي بو أويجيك كأو آوات وبلايا بيايك قوتي بأحنف قوتي يقصد لي ببيسم دقصد في ألم احنا فوتي والله اقد دقصد لي في اسم يكلمه ولا نابسي اها عقليتي ام دوانا اها ديني ام دوانا لقصه وقفتو جوا دركه كام انسانه ضلي جوانا ضلي خرابه ضلي ايماني تي ضلي نخوشه ضلي بكاري بو كاري خير يا بو كاري خرابه ضلي بكاري يعني. ناو نشاني ششم وكوتاي ناو نشاني ضلي نخوش ششم يعني بریتیه لوا هر خواردنی کچاک به قبولی ناکا دائما رول خواردنی خرابه نه دلی سلیم دائما که برو خواردنی گروه که شیفا با دل بنیره قد اختیاری خواردنی ناکا که خواردنکا ازید در بی کابو دلی نخوش قد دلی خوش نابه دلی که نخوش به دل خوش نابه بطاعت بيتعقد نابي لغناه كردن پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام اگر هاتو چاكا كانت چاكا يكرد كرد نواجه يكرد كرد قرآن يكرد خورد عياده يكي نخوش يكرد كرد دلت پی خوش بو ما و اگر هاتو خرابه يكرد كرد زور خفت پی خورد اواتو نعم نشان ايمانه بكاري چاكا دلت خوش بو بكاري خراب دلت نارحت بو او نشانه ايمان داريه او دلت سليمه او تو دلت معنى وای تندروسته بلام اگر هاتو بعكسه وبو خواپنا من بعكسه كيتي ابن عطا الله اسكندري علي ناو نشاني دلي نخوش او يكوا خفت نخوا لسر او طاعتيك فوتانيوتي نيوجكي فوتا وخفتي بو نخوا اگر هاتو نيوجكي فوتان قد پشيمان نابه لو گناهيك كردويتي قلبی نخوش و دلی نخوش ابی دائما که غافلکانی خوشه بی دائما که لگل او کسانه که غافلن لگل اوانه دا نیشه زوری پی نارحته لگل اهلی ذکره دا بنیشه لگل اهلی قرآن دا بنیشه لگل اهلی طاعته دا بنیشه مجالسه و احام نشینی هاو مجلسی نابه زنه صالحکان من فرمویانه انسانی ایماندار لمزگو تا وگ ماسی وای نو آوا چون دلی خوشه چون جیانی بریتیه لوی که لناو آوابه انسان ایماندارش آواد دلی خوشه با مزگود دلی خوشه با قرآن پیایو منافق که اچه با مزگود وکو بالنده گوای لناو قفصه که بی چون خوی بس جنزانه دی که درگای باب کنو بیت دروا اویش آوای منافق خواب نامان با امعنا شجنا و نیشانن بو ناو نشانی دلی نخوش اگر هاتو هر ششان لزلامه کابون فریای خوی نکه و درمانی خوی نکه اول راستی برو مردنی با او دل امره که او دلش مرد اتی کتایی به حیاتی هاتو بلام لما و دعا اما باسی درمانکانی دلکین و باسی علاجیانکین و چون علاجیانکین درسکانی تر باسی خواردنی دل باسی درمانی دل ایتر ابی خومن آماده بکن که دلکان من درمان بکن حتا وکو توشی نخوشی نبنو برو مردن نرین دوکرم لخوای گوره خوا عافیت من باته و خوای گوره عافیتی بردوام بیده سر من و خوای گوره دوائی یکم هدایتی شکرو سپاس هم باوی کوا لسر عافیتو لسر تندروسی دل اما سپاسی خواب کن سجده شکر برین بو خوا
1: یا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي من ودنا يخوة عاقبة من خير كي إيمان من سلامتك الله يعفو وصل قناه ما نابين خوالي برخاتي من ودنا يخوة لقناه باوكو دايك من خوش بي لقناه ما وساكا من خوش بي لسد دين داري بمان جيني لسد دين داري بمان مريني لسد دين داري زيندو من بكيتو لجر بي ياخي في غمرا حشر ما كي اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: كرتوان كاني محرابي.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. لا عبادي كري صامت ورزا ورحمتي خويل بيدجيرت ودفرمي قيم لابو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمودي خوا دجيرت ودفرمي خوشويستي من واجب لسرم بو اواني لبيناوي من دا بيوندي لقل يكتري دا دهيل نوو خوشويستي من واجب لسرم بو اواني كالبيناوي من دچنا سردانی یکترو خوشویستی من واجب لسرم با اوانی کل پینایو من دا شد با یکتر دبخشن. پیشو احمد با اسناده کی حسن رحمتی خوایلی بی گراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان من عباد الله عبادا یغبطهم الانبیاء والشهداء. قیل: من هم یا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا ابن جرير و كال ابو هريره ورضا ورحمتي خوين لي بي جراويتي و بيامبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: لناو بندكاني خوا دا جماريك بندهن ك بيغمبران و شهيدان لقيامت دا او تخواز دبن بوان. صحابه كان وتيان: اي بيغمبري خوا، اوانكين بلكو خوش مان بوين. فرموي: اوانك سانكن لبيناوي خوايا یکتریان خوش ویستوا ببی اوی کپارا یان خزمایتیان لنیوان دا هبه دموچاویان نورا لسر منبری نوریش دان دانشتون نا ترسن کاتک خلق دا ترسن، خفتیش ناخون کاتک خلق خفت دا خون. پاشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام آیتی خویند: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتا دوستانی خوا نترسیان لسرو نخفد دخون. پیشوا ابن جریر لابو هریره و رضا و رحمتی خوایلی بیگ یراویتیو و لتفسیر که دا با اسناده کی جید ناوزردی کردوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان العین لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيقعد منه، حتى يصعد حالقا فيقعد منه. لا أبي ذر غفاري ورزا ورحمتي خويلي بيدجرت

نويدا دا لأنجام دا دي خاتا من جلوا بوكولاندن فرموديكي صحيحة بيشو أبو نعيم لحولي دا يراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث. واتبي عنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكس خواي قور بهشتي لحرام كردون مي خوار نوي بردوام آزارداني دايكو باوك او كسي كرازيه كايشي داين بيسي لغل خيزانو مالي بكري قدغي نكا. فالمديكي صحيحة بيشوا احمد رحمتي خواي ليبي يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب بعد الشرك بالله اعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هيش تاوان دوايها وبشيدانان بو پروردگاري مزن قورتر نيه لوي بياوي منيو آرزوي خوي بكار به نيه لشوينك دا كبوي حلال نيه. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خوي ليبي يراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا الله. واتبي عمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي كز غيب نازاني تنها خوانبي. فرموديكي حسنة بيشوا طبراني يراويتيوا.

اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع المغفرة اغفر لي برحمتك يا غفار الذنوب، وصل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: خوشویستان جارێکی تر سڵاوتان دەبێت لە بەرنامەی ڕەوشان لەگەڵ تانین بۆ تاوتوێکردنی بابەتێکی گرنگ ئەویش بابەتی لەشگرانیە هەڵاڵ خان پرسیارمان کرد لەشگرانی جیاوازی هەیە لە بینی کچ و ژنە یاخود خۆشوردن جیاوازی هەیە لە بینی کچ و ژنە
1: وەکو خۆشوردن لە تەواوی ئێمە غوسڵمان دوو جۆرمان هەیە غوسڵمان هەیە بۆ سنەت خۆشوردنی سنەتە غوسڵیشمان هەیە بۆ فەرز
0: چۆن
1: یعنی کەسێک ئەگەر سووری مانگانە بێ واجبە خۆی بشۆرێت کە پاکە بێتەوە کەسێک کە لەشی گرانە ئەبێ واجبە خۆی بشۆرێت ئەگەنا عابێدەتگانی دروست نییە لەم دوو حاڵەتە يعني ليش جراني بين زالي مني بيا بجودون بهر كردم بردو حالته كارينا جنيك زي سانه وباك بوتو اما انا مو واجبك اخويا بشورن بلام خوشودن معني سنته يعني بيروز اسلام زور جرنجي بخوشوردن دعوه بقران والسنه خوي بيروز قال القران افرمي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين متطهر كي وكسك خوي شور خوي باكاتو چونکە لە ئەدیانی ترا ئەو کاتە خەڵک ئازا بۆ عیبادە بە حسابی خۆیان وا بیریان کردووە تا عیبادەتەکەی زۆر باشەکە کەمتر خۆی جوانکە و کەمتر خۆی بشۆرێت بەڵام ئیسلام ئەمەی گۆڕی خەڵکی فێری خوپاک و تەمیسی و نەزافەت و جوانی کرد پێغەمبەری خۆی صەڵی الله عەلەیهی وسەلەم ئەفەرمێ حەقە لەسەر هەموو ئینسانێکی موسڵمان کە هەفتەی جارێ بە لای کەم خۆی بشۆرێت بۆ پاککردنەوە خۆپاکردن و خۆ جوانکردن بۆی بوونی ناخۆشی لێ نێ بۆ پاک و تەمیز بێ چونکە جسمی ئینسان ئیفرازات دەرەکا یعنی بەتایبەتی هەنێ منطقی حساسی ئیفرازاتی زیاترە ئەو بۆ نیە دوایی مەسەلەن بۆن کەڵەکە کاوە تووشی نەخۆشین وحاصڵ زۆر لە ڕووی نەزافەت و تەندروستیەوە ئەمە پێغەمبەری خۆ صەڵی الله عەلەیهی وسەلەم ئەفەرمێ هەفتەی جارێ خۆتان بشۆرن ئەمە سنەتە مەسەلەن چەند سنەتێکمان هەیە کە ئینسان سنەتە غوسڵی خۆی دەرکا یەکی لەوانە ڕۆژی جومعەیە سنەتە بۆ ڕۆژی جومعە خۆت بشۆری غوسڵ دەرکی کە ئاوت کرد بە خۆتا بڵێ نیەتمە غوسڵی ڕۆژی جومعە دەرەکەم
0: هەڵاڵە خان بانە سەر ئەو نیەتە بۆستین ببوورە ئەم نیەتە مەرجە کەسەکە کە بەرەو حەمامە چێ نیەتی هەیە غوسڵی جومعە دەرکا بە نمونە الشيب من مثلا واجبة أم أمنيتها هربيني
1: أجر بل واجبني بزمان بيلا ونيت ما أكو قديم نيت ما أو كم
0: بروشوم ونيت ما
1: نيت ما هذا نيت نيت محلها القلب شو أنا كي ضلها
0: بس
1: بدا مش نيلة بلا درستة أجر بدا مش بلا هر أبيت يعني إيش كشيت يعني بنشيلة ما دام نيتي لا ضلها هيا كوصل دركة طوب روجي جمعة يبون منا مردو شوردنا ژنان زۆر پرسیاری ئەماکەن ما وساڵام فلانکەزم مردووی شرد واجبە لەبەر خاتری خۆم نەشۆم بۆی مردۆکی ئەو فلانە کەسم نەش چکە نەمەتوانی خۆم شۆ ئێ واجب نیە خۆی بشۆرە سنەتە خۆی بشۆرێ ئەو غوسڵە سنەتە سنەتە کەسێک کە بێهۆش بوو کە هۆشی هاتەوە خۆی بشۆرێ کەسێک کە مەسرن شێتێ بێ دوایی چاکە بێتەوە بە هەمان شێوە خۆی بشۆرێ کەسێک کە
0: لە مەسەلەی نەشتەرگەری و ئەم بابەتە
1: قسەیەکی ئێستا ئەوە ئەڵێن سنەتە مادەم نەشتە کەکسێ نەشتەرگەری بۆ کرێ ئەگای لە خۆی نامێنێ وە قسەی تەغزەیە کە مادەم بێهۆشە کرێت کە دوای ئەوە سنەتە خۆی بشۆرێ ئەوە قسێکی تازەی لەم ماوە من بەدوایداچوونم بۆ کرد لە نوێژ جەژنەکان ڕۆژی جەژن سنەتە ئینسان خۆی بشۆرێت هەنی نوێژە بەرانە سنەتە خۆ بشۆری نوێژی ڕۆژگیران خۆرگیران سنەتە خۆت بشۆریت ئەمانە کۆمەڵە سنەتن فەرز نیە لەسەر ئینسان خۆی بشۆرێ مەسەلەن چون بۆ مەککە چون مەسەلەن بۆ کاتی تەواف هەنی زۆرن خۆشوردنەکە بەڵام فەرزمان هەیە خۆشوردنی فەرز ئەوە بوو ئاماژەم پێکرد شێواز و هەیکەلی خۆشوردنەکە یەکشتە یعنی کاتێک کەسێک کەس بە سنەت غوسڵی خۆی دەرەکا و کەسێکیش بە واجب غوسڵ دەرەکا هەر یەکشتە یەکێ لە مەرجەکانی نیەتە ئەکرێ ئینسان بە یەک نیەت بە یەک خۆشوردن دوو نیەتی هەبێت بە یەک خۆشوردن سێ نیەتی هەبێ کەسێکە لەشی گرانە یا لە سووری مانگانە پاکە بێتەوە ڕۆژی جەژنە ڕۆژی جومعەشە ئەچێ غوسڵی لەشگرانێکی دەرەکا يا سور مانغانكي سنتي جمعة
0: بيك نيت
1: جمعيش نيجي جاج نيش دركا بس يك خوشوردن اتواني نيتي سي غسل دركا يكيان واجبة دواني السنتة
0: دروس
1: هموشي خيري هموشي بونوسري سي ورحمي خوا
0: جون
1: يعني خواي برد غازور برحمة يعني جا ايش تكن من بو احسانكا يكم مرج اوي كنيتي هبه كسكا دوهم مرج اوي قيشتني او بهمو لاشا يعني به همولة شد أيوبيا بقى إصال الماء على جميع الشعرة والبشرة يعني همو بيسو همو مو همو لا تونك بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم فرمي تحت كل شعرة جنابة لجير همو مو يكو جنابتها يعني كواتب أو بقى بهر هموي درشي تونك إما زانين خوشوردن اگر لرو شرعی که و ایم باعث زاین لرو لشکری کش و تندروسی کش و گرینگ بولشی انسان چون اگر بیتو تنها حسابی آب کن که مثلا غسل که لرو عبادت او ویکه اجی بو نسری کسکا پاکو تمیسی بو اگر تو نشاطی بو اگر تو چون عادت انسان که خوی پرورگر وای درس کرد و کاتی منی لش در اشیا کسکاس با خموله که بلام کاتی که خوی شوره نشاطی کی بو اگر تو چالاق ابيتو اما واي كردوكا كاتيكا كسك خوشو كواتب او بغا بهمو لا شي يكم مرجكي وي كان يد بيني دوم غشني او بهمو لاش انجا سنه معن هي يعني راسه او فرزه بلام بو غسل در كردن سنه كان يغسل كأبرسي جاريو من برسيارة كم لجنان حزق مشد بزام اللهم فرزة كاني غوصل تشيا الله والله يكم جاري بسم الله الرحمن الرحيم كيتو هردس جوان جوان أشوريتي اللهم إيه داز نيجي أقريتو أنجا سيجار أوكي بيلاي راس و سيجار أوكي بيلاي تشب أمانا سنة داز نيجي قرتن سنة شورديني مثلا لاي راس بيش تشب سنة سيجار أوكردن بخوتا سنة دس خسته بيني او شوناني مثلا كسي ويا قلاوه جير برغو ناوكو بعض الشويني يا غواركاني غواريجن دايم كشان ما صاغر شتيتيانه بيت مثلا قناح ما قالن غسلك يدرناك امانه سنتن اگر نيشي كي غسلك درستا بس اگر تي اجري زياتر دس كي سنته انجا خوشوردن خلق لا ايما غسل در كردن با خوساو ساودان تيغشتو يك ساعه جاري تش خوشوا بس أبدو مرجيه بيوسي بصابون ولفكانية لا بردني شتي بيز أقر بيته وبي ما بس تارتك أو شواني كعادة ما زاني كيو بيسه بي تارتك جوان بقريا كسكا كما دزنو يجيكا قرتي يعني ما تارتك قريت تارتك جوان أقريا أقر هر شتي كيو بيت
2: بس
1: باكا بيته أو شوانا أنجا دزنو يجيكا أقريا أنجا آكا بخويا إتر أما غصلة يعني كسي وا زاني هر هميشه كروشت ك غسلي داركير غسلي شرعي علم جاري سي شامبو بدال سري سيدز الفكر للشخ للخوي بدا شش تش ايش كابخو غسل اويناويت بيغمر خو صلى الله عليه وسلم بيك مسينا او با ايما بلا افرمي بموت ياك دزنيجي غرتو غسلي داركرتو
2: بنا
1: ايما تشن تش او تشن تن تن تن كي اوي ايت جار دو شككاتو حر لجيريا وسا او كاب خويا ايما مشر اون وين
2: عندك استبعتي عمليه
1: ابي حسابي خوي بكا براسي با عملي جبي ابي بزاني كامل دروسنيه زياده الروي كردن لاوا بو غسل در كردن يا هبوش تي كتر دروسنيه بتابتي لغسله تو بو انا باك بيتو اتر اما قرت شلكني وداني شي خوت بصابون شوري وش تيكي بس غسله كيتو هي مثلا بون منا لما عليك علي قوميت عجبني يعني محالتان زوره شي بسردان بماله سيركا بياني هستاوه لشي جرانا تشيبكا خماري خواني برجال الصابون كاريكات خش خشو هين خوي اعلانك مجبوره ابي خوي بشوريت اما نيجكي اروع مثلا كشي بودرس بدوهاي قلب شي تدر لشويني كشيني خوي بشوري اتواني هرلا او شوانيكا اتشيت بو دزنيوش قرتن لبي ايو كابا خويا بودو مرجا نيتي هبيتو همو جاني تركات اصلا اي درجة طوا
2: اقر نيتواني اما بكايا لروينا شرم ريقرا
1: اقر نيتواني اقر نيتواني اما جمعان بيكر بيشتر بي قرز بو زور نزا يا فتنة دروسة بو اجاب مغلقا قنجان هبي كيشا دروس ببي بي قرز ببي بو كثاياتي ناشيرين بي او بتيموم نيوجاكي يكا تيموم غسلكي دركاتو دعائك قشت شو يعني خوي عادتي غسلي خوي دركاتو نيجي يجراتو بقصة
2: باش حلال خان قريمان خاتونيك دايكي كتشيك توشيم حالتان بو بهر هو كاريك بو بيت اما جد بيكرت شوينو رينيه بو اويكا غسل دركا ياخد لشقراني لخوي دركا ياخد حمام بكات ضروري شاب لو أنا حسب كا مثلاً جمعة وقرآن بخوينة صورتي كهف بخوينة يا شوانا حسب كا صورتي ملك بخوينة مغزتين ذكرى كان هرشي بيت بلام خوينا شوردو هربم دزنوش قرتنا وام تيموما قناه بارنا بيت قرآنك بخويني ياخو الذكر كات
1: نابت سن القرآن خيندن واجبنية أتوالي ذكر بكات بس قرآن خيندن واجبنية نيوجكش أوني إذن دراوة بو نيوجك أوا
2: تنها بو هي نيوجك بكا
1: بو تيموما بو نيوجك بكا بو تيموما بو نيوجك حرمتي نيوجك كاتي خوي نيوجك بكات
2: نيوجك فرضة بلا القرآن
1: بلا القرآن خيندن سنة أكري أو دو ساعتني كان دو أي بخينت
2: حالا خان ام معوی برنامه کمان برای کوتای اروات ام بابتش پرسیار زور حالا گری و حتما ولام گله کی زوری شه بو اوی خان من لیر و گوبیستی ولام کان ببن نکونه هنده بابت و کونه بر ببن بلام لکوتایی مثلا اوشتی که زور گرنگ بید افرتن لی هوشیار بن لبابت کانی خوشوردن غسل در کردن شتیک بی که ایم آماج من پی نکرد بیولی رو جناب بتوی رون کردن و بیت
1: دست خوش بی من حزکم او بلن بخان مانی باریز خویان قرز نکن لخوشوردن زور جار من پرسیارم لی اکن جنان زور جار با قبلیم با تنگ و نین با نیجی بیانیان عادتا دیار همیشه پرسیاری او مجاله اکری الله خبرم نابه تو یا خوام قرصه بی هول ده او کبلین خود گرچ کروا او که خواه پرورگر نعمتی که پیداوی نعمتی که کل دست خود مده نعمتی جیانی هاو سری پیداویت بلام خمول و تمال مبه لبر خاطری اکری مثلا انسان لچن مانگی که حالت یک دروز ببینه توانه خوی بشوره بس نکری همو خوشور نکانی تو تیمون بیت نکری گرنگی بنیو جکانت ندی و نکری ما فی هاو سری هین نکن یعنی اوش بشی که تری هیوه اله که شما زور جاربه لسر او بابتا هول دکا جیانی خود ریکخا توانکانی خود ریکخا خان بیبارس یعنی بوی هم لجیانی خیزانی عدل خوش بیت و هم خوای پرودگار لید رازی به ایما ابی بزنین که اگر خواله من رازی بیت شتکانی تریف من آسانه به لبر خاطری خوا خول چاو بزرینه هسته تو دزباری هاو سری شد ببی ببو شوینی خوشوردن که خوی پشورید اویج لگل تویا بوی که هر دکتان مالکتان با عبادت بیانی بکریه توا
2: باش
1: نگ با تمالی و با لشگرانی قصی که هیک اوتری او کسی کلشی گرانا نانی دسی دروز نیو خوارنی دسی خرابو ملائکت نعلتی لیا کاتا خویوشا زور کز امشتا زور گورا که بو شکل نیا او بو ترساندن بو خلکان ترساندو بو جورنیا بلام حتا اکری که طبعا ما قصی تیا هیا بلام اما زور
2: اگل لان قصد به حلالا خواه
1: بو ترساندن بو ایکوات فیری تمالینه افرد فیری تمالینه به خیزانه که انجنو پیا فیری تمالینه به بو خیر و برکت لبانی انا خواه پروردگار ای بارینه بسر سر زویا تو لبانی انا اگاد لخود نیو وزعی کیوات هیا ابی خمی خود بخوی ابی خود بپا کتمیسی را گری هر کسا که خوی هستکای سر جسمی سوکه به مثلا اماده گرجو گالو بو ایشو کار بس اوش عرضم کردن هیوای نخوشه هیوای اوی دزنکه هیوای کشه پیستی هی هیوای دوامی هی هیوای بفر باری و نتوانی او کیسا یعنی هر هوکار لم هوکارانه و اکا که غسل نکه اما عذری که بس ببی عذر ببی هیچته خود گناه برمکه بلکو جیانی خیزانی و برکت دار که باوی کوا خوای پرودگار لخود رازی که
2: سپاس با اولام دانه و دروس جانه کانم سپاس دکین خوشویستان اوی لما را بردو دا گو بستی بون لبرنامه روشن بابت اکی فقی بود تایبت با خوش شوردن یا خود غسل در کردن به هیوی اوی سودمان با ایوی بریز و خوشویست گیاند بی و ولامی هنده لبرسیارکانی ایو من لبرنامه روشن و دابیتوا سپاس با بینری تان که تا استالا گلمان بون سپاس با خاتو حلال محمد الماس که میوانی همیشه برنامه که لبرنامه روشن تا القیه گیتر و توریه گیتر بخوای گورتان سپیرین خواتان نکل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كانال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدب دا أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هل أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راوا بكن لقل وتكانا بكن أوانا أوانا كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوشو بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوشي بيو ترشي بيه ككوتينا ناو جنجال جيانا وبيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشت زور أبي سين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسن دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عاقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي باشا روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوزا بو جوغراني خوي دواي او قسانبكوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانوا بي وات او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابر ريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايميو بو مصلحتي ايم اقساكن بو برجواندي دنيا وقيامت مان قساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك لسر منبرك بدل سوزانه نصيحتو آمشگاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازقيك و اي بي سين انسان بتوانيه تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجال ناو بسراوكانا براسي زور كس هيك قسين لمن ابيسي زور جوانتر لمن اداي اكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمن ابيسي زور جوانتر لمن اداي اكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو آية.

لله رب العالمين الواحد الأحد المجيب للدعوات الكاشف للكربات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نستغفرك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفتن زماننا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول ربنا في محكم كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مسلمانان بريز خوشويس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقل يوي بريز خوشويس تالم رج مبارك دا رؤكين قاتي أرحم الراحمين داوي لأكين بنا وجوان كان خوي باسم أعظم خوي علينا يا حي ويا قيوم برحمتك نستغيث. يا ربي خوايا أو خش كبرايا ليك داوي دعايا لم كوركر دوا يميش ميواني توينو داوال لي أكين خواي الشفاي همو أو خشكو برايا نمان بدي كداواي دعاي شفايا كردوا. يا ربي خوايا هركس يك داواي لي كردوا إن كدعاي صالح بوني من علكاني بوكين خوايا داوال لي أكين من علكاني أواني شو من علكاني يميشو همو أم مسلمان أنا صالح بكي. يا ربي خوايا ما لكان من فرقي لخوشي وشادي بهوي بركة إيمانه و. اللهم آمين. مسلماناني بريز خوشويس او آياتيك خيرن موا لسورة انعام آياتي شلودو خواهي قوري جل جلاله لفيش وأفرني: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. خواهي قوري أفرني: أي محمد صلى الله عليه وسلم، أمتاني فيش أمتكيتو قلاني رابردوي أم جهانا كفيغمراني أن بوهاتو بقصي فيغمراني أن نكردوا يميش بلا من داو بسريانا عذاب من ناردوا بويان إتر عذابك قراني بي يا شر وشور بي يا عذابي قورة بي وكو أويك خواي قورة قليشي بعذابي أكفوتان بي. فاي قولا أفرمي بويا أو عذاب نار حتيا نما النار دوا بو أوي أو خلقات سمي خوار ببي. أما كلميشي كردي فتية أو قلا بو أوي عبرة ورقري بو أوي بخوي عبشيتوا بو أوي بيركاتوا أم دنيا فانو برينا أم همو شوروجا أم همو نازو نعمتيك خواب خشيوتي بإيما بو أوي لذتي ليبكين بو اويا ليب حسينوا بلام ابيني ام سردم بتايبتي لان حاي سرزمينا جيان لزور رووا برو آلوزيو برو ناريشيو برو ناخوشي اروا امش فيوندي بكردوي اموهي. فاي قولا فرمي: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا او بو. فاي قولا فرمي: ابوايا ونبنايا ابو عيك اوهم خنا ارجو اوهم انسان اكجري او اوان نبنايا. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا بو تمي ورناغرن خوافرني بو بخوتانا ناس نوا بو بيرناك نوا بو شي اوهم خلق بنا حق كجري بو شي اوهم ناتباي وناري كيك استال بيني مروفكانا سري هلداوا بو شي بيري لنا كنوا. أما قرآن فرمي ولكن قست قلوبهم
دلك الرقب أكو بردي ليده هيش تك تأثيري تناك دعاب كان دلتان رغنا بي. اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين خواه فنا أقرم بطول لو دلم الرقبي أو تشاو موشك بي وفرميسي لينه يتخوار كدل الرقب وفرميسي جنام يعني أو دلي نرم بي هيا دلي نرمة بزي زورة رحمي هيا ناتواني تمشي ظلم بكا ظلمك أبيني يشي في أقا هيا بخيال يانا بو يا اخوي قراء فرمي وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أو خراف كاريك خريق بون لو بيش اخوي قراء فرمي الشيطان بردوام هر عليه تشاك تان كردوا بيكا إيش يباش تان كردوا زور جوانا إشكتان عيبي تان أما اللي روى علماء تفسير فرميانا أم آيتا بانقوازة بو إنسان كان بو إيمان داران كا لكاتي ببارانية لكاتي شروشورة لكاتي نخوشية بكرو زينوا عبرت ورقرين ده صلاة إخوة من بو دركوه فنا برين بو إخوة فنا نبين بو غير إخوة سنك غير إخوة مخلوقة غير إخوة ده صلاة نية حج أبدا بس هذي يقذر لجياني إنسانا دا صلاتين يقدو تشيرو كي كلتان بو يرمواك هر فيواندي بكروزان وو مناجات دعاوها أبو هريرة برحمة بي رضي الله عنه كيشك لصحابة برزكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خواب نسيبي كرت مسلمان بو كمسلمان بو كوتها وبان لقل ماري خويان فعلاً بانغواز كردن بو ديني خواه كوتا نصحات كردني كسوكاري خويبة تايبتي دايكي دايكي مشريك بو يعني دايكي بتفرز بو على از روج يكو دوان وسيان ابو هريرك لاي في غمري خواه قرايا و نصحاتي دايكي اكرده يو دايكي جان لبت مفاري روا بت دعا كانت نابسي توانايني بسر او اشكاني بو جيب جيبكا خلقي توي بدزنيه ضرر وزياني بدزنيه لي ما فاريره وسوزدي بو مبا على زاري كان دايشي ابو هريره غلطي شي برانبر ده پیغمبري خواك صلى الله عليه وسلم ابو هريره ده شكل بقيه اما درتك ابو قلا وكان ما جن بدايشي نادا سنك دايكا سيرق للرياناكا لبرو دايكا دتك ابو قريان بچاوی فرلا فرميس كوا ارواب وخزمتي رسول الله سندار لقل دايك يا خريكا ايماني نهنا ويشت ابي ايمش خريك بين لقل من علاكان مان ابي خريك بين لقل كسوكار مان ابي خوايا لدلا شيرين كين ابي بهشتي عن تي بناسينين ابي باس نعمتكاني خوايا بوب كين تاسوز دبرن بو خوا عليك هات يا غمري خوا دي خطيا ابو هريرة اقري فرمي أبو هريرة بوشي أقريد فرمي يا رسول الله دايشم غلطي كربران بربتو إيشم فيها قيوة دايشم غلطي كربران بربتو إيشم فيها قيوة لبروي دايشم بو نمتواني هج بليم هج علاجي كشمنية يا رسول الله ادعو الله لأمي بالهداية وتي تخوى يا رسول الله دعوان ليكم دعاء كبو دايكم كخوا هدايتي باو او شرك لدلي درشيو سزدبو بتكان نباو ببيت عبدي الله قال في غمر من صلى الله عليه وسلم ريك دقاتي خواه فرمي اللهم اهدي ام ابي هريرة اللهم اهدي ام ابي هريرة اللهم اهدي ام ابي هريرة قلت يا ربي اخوايا سيجا جاو سنتك دعاتك استجا دوباري كنو بلي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي استجا دوباري كنو او سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم استجا رسول الله دعاك بوكر فرمي ابو هريره يقيني بو درود بوك ام دعاء رسول الله جلابو
يكسر كفي غمر إخوان دعا كبو أبو هريرة خوشيك وتدليوه بلو مال بفلق الرايو أما بركة دعاء دعاء تضرع خوب كم زانين خوب فقير زانين لقى في إخوة يقين ذهب إخوة دعاء كانت أبسته بلان بزاني دعاء كي شرط شروطي دعاء لبرده أفرميك قرام وأبو هريرة أفرمي يقتما خري أودي دارا دعاي دعاكي في غمر إخوة رب العالمين جل جلاله بفضل كرم إخوي دلي دايكي أبو هريري قوري وو هدايته خوش ويستي خواش وتدلي وو أواخريك غسل توباءك الله أكبر لبركة دعاء رسول الله أفرمي شاورين كرك هات دروا خوي شور دبو غسل توبي كردبو كچاي بمن كوت بچاي فرلف الناس كوتي أبو هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله فرمي أبو هريرة بأشي كربة كركا ويأشيان ماس كدو تير بسليكا قريان فرمي كرم شيريني إيمان شوية دلمو إن جاء أبو هريرة وازنايني وتي يا رسول الله دعائك ترمان بوبك بلي خوايا أبو هريرة لقل دايكيا لدلي مسلمانانا شيرين كي خوايا مسلمانانش لدلي أبو هريرة ولدلي دايكي أبو هريرة خوشويسكي شيئم دعانا كان شن عقلانا فيري دعابي يا غمري خواه فرمي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما يا رب العالمين فرمي خوايا أبو هريرة ودايكي أبو هريرة لدلي مسلمانانا خوشويسكو خوشويسي مسلمانان يشبخار دلي أبو هريرة ودايكي أبو هريرة أما بركة دعاو أما إيش هولو تيكوشاني جنجو لاويك بو صالح بوني دايكي ورزقار كني لاغري جهنم إمرو لا كتبكي بنرخى لخدمة دوابتي كابوم عليه صالح كان بباراني رويدا لزماني خلافتي إسلامية عليه شن بولاي قاضي القضاة لأندلس إما سيري أو مكان يسذبون داماو لقوماوين مسلمانان أقريانا وامالك إما يسلي قوماوين إما يسلي شاوري خلق وأجنبين شليك من باتي جاران أجنبي شاوري إما يبو إما يسلي دليل بوين بهوي أوي كوا دميك لشريعتي خمان شعرزان بوين عليك سن ولاي قاضي قضاة وكان حالي مسلمانان فشيو بباراني قراني ليك طبعا قراني لشيك يتوا قدار بن قراني يا لشر و يا لبباراني هو هرواب وبدري جاي ثمن الدنيا عواب قد بقصانا نخلت ان بلان والله يستزل هي الزكان هي زل هي الزكان هو هيك يبيني او هم اقروا اسنان بو او هيك خويا منه خلط فوتي اقروا اسنان زل هي الزكان بو بخيو كني منو توني كاتك بخيو الدكن تنازل كي لدينك أو كلمة ورقة سقوط جنسي فيها كان تنازلي فيها كان لعقيدة ولإيمان إذا بخي ودفع أواشة شروط يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني دينهم أواشة شروط يعني أول أجنابة ما بمعزز مكرم لقى القرآن ودينابي جانت بنيه أو تجربيك أمتيا وبرزا كغزي كناد بور رئيسي ولاد من لم كلمة يزور وستام درسي كي قورم يورقر بو إمروي خوما قاضي قباتا أو كاتا علماء خاوان يقصبون أو كاتا علماء لدرقاي كاربدستكان نكوتون بو نان أو كاتا أمراء لدرقاي علماء كان كوتون بو فرس ولام وعلم أمدو كلمة فرقي زورة على قاضي قضاء كغزي كي نسيبه رئيسي ولاد فرمي جناب الرئيس توشواني ام خلقي هتا الرئيس امامتني من بولك لن يجبارانا دا زحمة خواد وعمان يقبوك اما دبا يجبارانيك لا اله الا الله اما دبا لكوري قريانا افرميك او وفدك قيشتا لاي خليفة ودنوباتي قاضي قضاتي في قيشتو كان كلمة يشيبون وسيبو
لباري جراني ولباري بباراني ولباري جياني خلقه وعلي الرئيس ده سكر بقريا زور قريا أفرمي زور قريا وموافقي كل سر داواكي قاضي قضاته فرمي هاتشي لو منطقيا يجرى يلي ما مستاب كانوا تشي فرمو بقصيب كانوا هاتشي أميرو كاربدستي أولاتي شيبال خدمتي ما مستاب أجدار بيلن يجبار لك أفرمي كدامو باسك قرايا وقاضي خوشي كوكر دواو باني وفدكي كروتي رئيس شيوتوا وتي جنابي ما موستا رئيس كاغزكيتو في قيبكا وتضرع فرمي زور قريا سوزدي بربو اخوا طاسي توي كل سر اوي كان جبارانا يكي فرمي دي ما دام وابو سقيتم اذا خضع جبار الارض استجاب جبار السماء الله اكبر لم كلمه فرمي ما دام ده صلاة داري سرزمين سوزد بو خوابره و لي بترسي خوي بده صلاة و بچوك بزانه او مالك و مليك اسمان و زمين و ده صلاة داري همو ام دنيا يزدعا كان قبولك فرمي هم اسيا كلمان باز نكد هميان با تريهاتنا و بدلي او خلق خواه يوره باراني بارا اما بركتي شي قولي لي ورقي درسي لي وقر امامي احمد بر احمد بي امرو لقتيش مخيان دوا إمامي أحمد عزيزي أنزور دعوة مسلمانة إمامي أحمد يشكل لعالم قوركان أم أمته ده صلاة داراني دنيا عزيزي أنزور دعوة على الروج يعني يشيك لنزيك ترين أوانيك لخليفة ونزيك بون لدستو دائرة كيوا أغان ليبو خليفة برياري في ذاك أغل إمام أحمد بقصينك أي كوزي أزال مشكلة كيشيه مشكلتها هو يا أبي إمام أحمد بلي قرآن مخلوقة إمام أحمد إذا أذاني قرآن كلامي إخوائي صفتي إخوائي أفرميك أو قنجا أو خبري زاني خرج من بيته باكيا وقد وصل إلى إمام أحمد ودموعه تنزلف على جيش لا إمام أحمد قد بحرد شاوي بقريان أبو إمام أحمد فنكرم بوش يقري وتي والله يا إمام خليفة برياري في داو اگر بياني بانتك اگر بياني موافقة نكي لسر دعواكي خليفك اش مأمونة اذكر شيء تخوات تخوات دليبين رحمة امام احمد اشخو حكم الدنيا عالمي في قوري امامي او امتي دا صلاة اشي لقل خليفة فتنة اشي قوري كوتوتنا ومسلمان او امامي احمد ايري او فتنة بكو جانيته لم كاتداك أم خبريت يجي إمامي أحمد أو شوى أم مناجاتك فمي اللهم يا حليم حلمك غر هذا الرجل وتي خوايا تو أو نبى حلمي تو أو نبى تواناي تو أو نا حلمت هي اللي قال جناه باران وظالمانا أو نم ولت الزور بويان وأذانن إشي باشكا مغرور بون خلطين راون بحلم كيتو خوايا داولي أكم لا تصلته علي وقفني شره ونجني منه وتي خوايا أقر قرآن كلامي توي ومخلوق نيا خوايا زليني بردسي أوستم كارم لك خلي ساعاتك شوي ما بو أو شوك إيش تأخريك الرجل بيتوا خبر بلابو وتان توفى مأمون كان مأمون لدنيا درس وفاتي كده فريانك وإمام أحمد بكجه خوي خوا أجلي هنا وبرده وولاي خوي بو محكمة عدلة في خوي جاء دعاء زور مهمة مسلمان بلان بزان دعاء بكن بس ريعي هن جستان تيالا كاتي ويستان دعاء بكن للري ودعاء كمك لتيشو بلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دعاء لتيشوا ذكرك لتيشوا صلوات بدل جارك كان تياويك يا غمري خواه جويلي ابو دسي برس كرده وتي اللهم اغفر لي يا غمري خواه فرمي عجلت يا فلان فرمي عجلت يا فلان فرمي فلذكر دعواناك يا تيشون فرمي اذكر الله وصلي علي ثم ادعو فرمي يا دي خوابك ناي خوابره الحمد لله بلي بسم الله بك صلواتك لسر من بدأ إنجا دعاك أما آداب أبو إمام مسلمان حذا كم أوتان بير بخاموا
دعاء اگر لذتی لی بکی لهمو عبادتیک خوشتره لهمو عبادتیک بلذتره بلان بشرتیک لذتی لی بکی امید کم اما کاتی اشین سوزده اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ليكم خطوة دعاء باسي تكبر بوكردن هر كس تكبرك نفار ريتوا او فيالا تكبري كردو كي كاتي تولى خوازو نزيكي او كاتي كسر الى سوزداري سباسي خواب كان كي امس سوزداري بوا بي داماوي بوا او كسي كتايا سوزداري بوا نبردوا لو كاتي سوزدت سر الى سوزداري دعاك اكثر فيه من الدعاء كي دعايا كتايا فلان ايما او تان تینا خوش نبیر ایم ایش تاکو نزانین دعواب کی دعوائی چی بکن باش پیغمری خواه فرمی یا ربی خواه پناه اگرم بطو لترسنوکی اللهم انی اعوذ بیک من الجبن جبن ترسنوکی انسانی ترسنوک بعملی چیه بس کت عمل اللهم انی اعوذ بیک من البخلی خواه پناه اگرم بطو لوی کمالم خوش بیو بخیل بم حقی مالکم ندم با فقیل واجه اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال خوايا لم كي بزير قرزوا خوايا ظالمان بسر أزالك غلبة الرجال أوي يعني دعاء كان من بترتيب يباشا دعاء يبكين لذتي ليبكين أو من أعلانما من أمشوا لبرناميك باسي أومكد أو مآمريك هيا لسر أخلاقك شكانما بناوي خوشا يستيو أو مآمريك هيا لسر أخلاقك الركانما بناوي انفتاح كرانه وآزاديه وفت أولي أرض أرض خطرتنا بجانه لبرو أبي زون هو شعرانا دعاب كان بومنا على كانتان كنك ونداوي شيطانه كنبنا عبدي نفس الشيطان كالذليلي بردسي في اثنين زماننا دعاء دباريه كموا مسلمانان دعاء كاتي خويها روج جمعة كاتي دعايا بتايبتي دعاء عصر بتايبتي دعاء عصر كاتي شونيش كاتي دعاية كاتي شونيش او كاتي هلا صيبوا شونيش كذا قايليني لشوانكي خوتا نسبت كروا بكرو زيروا لي بفاريروا خواهي قولا خوي وعدياوا ظل الناس كيني دعاب كان بوك شكانتا دعاب كان بوك ركانتا كلا دسمان در نسن شنكا بيدينا كانوا تيانا ظني تيانشي اما قسيلتا الناشارمو لو نخشيك دياناوا وتيانا ايما اگر بتوانين عزتي اسلامو اخلاقي محمدي لخزانة كان دركين او كاتا زليلة بالنبردس مانا لتناوي فاراتنا زمان بوكن لتناوي ارزو بازي خوانا ابن عبدي ايما خريك وامان ليك ابيه الشعر بين دستان بمنا لكان تانا وبيه دستان بقرن بدعاء بكتبي باش بيان هين بومزقوت بو اوي كوافيري ام دين جوانا ببين بو اوي لبهشتا ليك دانا برين بو اوي عزتي اسلام اتمان لدى الزرنة شيء لكو تايا لقالي ودار رؤك اين اخواي قولو علين يا ربي اخوايا وخاترينا وجوانا كاني خود من على كان من صالحي يا ربي اخوايا بخاترينا وشيرينا كاني خود فايا ما عبدي توين محتاجي توين ليد افارينا و يا ربي اخوايا باسمي اعظمي خود داوان ليكين دلله كان ما زندو كيتوا يا ربي خوايا دعوان ليكن بالرحمة بزي خول لقناه دايك وباك من خوش بي خوايا شفاي نخوش كان من بدي خوايا جنجة كان من صالح كي خوايا حياي آفرة كان من فارز راو كي خوايا دعوان ليكن عدالة ديني تولات من خوايا دس من بخيني كسور نكي خوايا مالي حرام من بنتيب نكي خوايا عاقبتي فيرا كان من بخير جري يا ربي خوايا مزقو تكاني خود آودان كيتوا بخير دني قرآن بفيربوني علوم شرعي يا ربي خوايا رحم بملة مسلمان بكي خوايا يما بإسلام وسربرزين خوايا سربرزمان كي بهوي دينوا يا ربي خوايا داوان لأكين كافران من بسر أزال لكي يا ربي خوايا كافران من بسر أزال لكي خوايا همو مسلمانان الجهان رزقار كي يا ربي خوايا عزتو دا صلاة بديتو مسلمانان اللهم آمين.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست كزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانا بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شايتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي پيروزي عصر بجويري شار اسليماني الدورو بريد.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بسوحوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري برواب مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، غمبار مبا إبراهيم كريا دم فرمي الحزن حزنان، حزن الدنيا وحزن الآخرة، خفت دوجور يا خفت الدنيا يا خفت قيامتها، يعني خفتك لبناي خوايا كأجو باداشي لسرا، يا خفتك لبناي خوتو دنيايا كباداش دنيا. اگر خمشي رابردو بيت حزنة، اگر خمشي دهاتو بيت همة، اگر خمشي هنوكيو استابت غمة. ملايين خلق لدنيا دا بمخموشي ودردانوا دنالين، وبيضت عيناه من الحزن. خواهی گوره فرمیه لخفتا لغمباریه پیغمبر یعقوب هر دو شاوی لدازده من علاکانی نصیحتیان کروتیان حتی تکون حرضن او تکون من الهالکین اواب رو او نخفت بخوایی دکویت سرجی گو نخوش اکیو تیاجید پیغمبر یعقوب علیه الصلاة والسلام کاتی اهل طائف دریان کر هنده خفت بار بو افرمیه لم افیق الا و انا فی قرن ثعالب افرمیه نمزانی چون بم خفتو رویشتم وقتی تماشاکم گیشتومه تلوتکی چقلکان یا رویکان که نوسی یک 60 کیلومتر دوره لطایفو تو 2 کیلومتر بپیه بخفت روی کاتی بختانکه بودایش ایمان دارن عایشه کرا فرمی اما نم خفت خوار حتی ظننت ان الحزن فالق کبدی حتی درنیابون لوی براسی جرگم پرسه پرسه اکم خفتی که توشم هاتو بو ابن قيم فرمي يضعف القلب مروف ضليل اواز بي بخفت بي وراء بي بتوانابت يهدم البدن حتى ناوينا وجهنم حاضره ناوينا ونار دنيويه براسي اغريش دنيائيه او مروف وردور دتوشي ترسبه لا ترسوا جاني تيغشي خوينا من خراشينا من لا واز بيتو وردور دبر اوار وكا اكيوتا گمان لخوي شوار دوري عقل دس ذاتوشي كابو خموشي بي توشي خو كشتن بيت خو ما پارس يا ربي قال لك هو كاري هي لو انا ابن مسعود فرمي اخوا هند جا خفتي دانا والبهوي شي وا الشك والسخط گمان خراب ران بر خو خلكان اما خفت الذاتي وانا رازيبون بوها مبشرانك اخوا بي يا خفت الذاتي هند جا بهوي لاوازي ايمان ثويا يجعل صدره ضيقا حرجا او ان الايمان لا وازا ضري باستا بيزارا لخمي بردواما هند يجعل هو كاري لدزداني خوشيسيا كويا خديجك وفاتك نام راشي لسير عام الحزن صالي غمباري ما تميني في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ان الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين خدا مروف سزا نادا لسر غمجيني دلي وفرميسكي شاوي لكاتك ليش لدى صدا خوش ويسته كاتك كوركي خوي وفاتك فرموي وإن على فريق فراقك يا إبراهيم شين لمحزونون إما زور دلقرانين بكوشي دعيتو يا إبراهيم هند جايش بهو إشكستوا إلى غزاء أحدا فشلتم ها إشكستان ينا سننجامكي تشيبو غما بغم خفل لسر خفتان هاتره هند جاريش خفتك خفتي دينه هل هنا خفت اخوي لم دينه هنا خفت اخوي لحالي مسلمانا اما صفتي ايمان داره اجينا منافق اهمتهم انفسهم تنها بس لخيار اخوات بس لخمي اخوات بير بس لخفتي اخوي كاتب باشي بكزني هند جاريش وكاري قناه تاوانا كان وكي ابن قيمة فرمي عقوبات عاجلة او خم خفتي تشد بيلا سر كم كورتيكاني جياني دنياتا بخوتاب شوروا جاری واهی مروفا اترسیل نخوشی، اترسیل هجاری، اترسیل دجمن، اترسیل گرفتو چشکان چار سری ام غمباریانا باود دبی بگرینو با فرمانکانی خواه که فرمی لا تهینو ولا تحزنو خفت مخون ما بزین بروادار راستقینکان کسانی کن لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون نا ترسنو خفش دیجناخونو ناجی تریان خود سرقال که باور رو با کرده وی چاکوا بلین دراوا با جور مروفانه فلنحیینه حیاتا طیبه جیانی که پر لخوشی و کامرانیان با فراهمه هینین
اواني ريغي خوا برنادن فلا يظل ولا يشقى هرجيز توزي بدبختي ونهامتي وخفتنا من ان شاء الله بير لدنيا كرا وركاك تودروس بي بوسي خويره بهجنيه سجن المؤمن سجنه تولى لدايق بونت وفي كبد لمشقتها انك كادح التي كوشانها هتا وساتي دقريته ولا اخوه سبحانه وتعالى جيانها ميسر تاسر تاقي كرنوية وكو جبريل فرمي عيش ما شئت فإنك ما يتشنب بجي هر بجي بس دبه المري ها شئت خوش شئت خوش دبه دبه لي جابيتو شئت دكي بيك بسرت وثينا پره كاكا شئت دنيا اوه هشي شئتا سنية فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بوس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع عند النيابة فأنت ومالك الدنيا سواء وقيمام شعفية فرمي أم جنومي عدد پنجاسة جنومي عدد طلاق كوتبين عليك كزنا يكتنا ناسن سبحان الله شنا خوش الدوي هلا ونا بين تيك شو توا والله هند بيني وهند ناسي يعني الدنيا لك ورانا ايش شكلها مايا او انا تو خوش الدوي سنها مين ما انت تو تجان دوشي اذا مات اقران الرجل كما يعمل شفر مات الرجل مروفك هاو بيركاني مرد خوي بتني علي لك اروان بجماو كزنا ناسي اصحاب الكهف بداي مرد دنيا كرت بيريواني شي نما لبرو دنيا دلنيابه لگورانا ما دم لگورانا دبی چاوری دل خوشی ما و خوش شافی فرمی سرور هو یاتی که کلا عیادی بخواشون لصالک ادو ججنی لواسی لصالک ادو سجاد دل خوش به براسته ابن عطا فرمی لا یتیم للمؤمن فرح یوم بخوا انسان ایمان دار راسقین لواسی لروج یک یکجر دل خوش نبی لبین تا یاری لا خفتی لا بلا هر دیر انسان کمرد بروادار که شو به روحیانه تی بروادران لیکوبنا ولن دعوه فانه كان في غم الدنيا كل ذا لي قرا يسال خافتي دنيا رزقاري كاتش بروادران دسنا بهش دلين شي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن صاص بو خويك لهمو غمو فجاركان رزقاري كدين نجات مامو بير لپاداش تخيب كره وبيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إنسان بروادات شهرشتي بغم ولا حزن ولا أذى تشهر خفتش آئستاو رابردو داهات بيت إلا كفر الله به عن خطاياه أو خفتا بيت السرين ويقناها كاني وإلي يدي حتى يلقى الله وما عليه خطيئة دقريته ولا إخوة سبحانه وتعالى هج قناه شبه وإني بإذن إخوة لبروا تاتواني ولا برزبا وكوية شريف شاكانا فرمي يزيد في الحسنة دم غمباريات شاكانا زيادكات بشري حافية فرمي داعية إلى طول الفرح يوم القيامة أم خفتاني دنيا كلبر خوايا إن شاء الله وكاري ويكا شاديها تاهتا يبدأ سبيني لبهاشتي خوايا سبحانه وتعالى خفت ما خو بير لمردن كروها مشتكو تايب يدي ما ذكره أحد وهو في ضيق من العيش إلا وسعه عليه هل خمو خفتي بك مردن كو تايب يناني نجاة الدبي أمر الناس بيني أو عند أخوة القرآن مكا إنسان بروادار يموت ويستريح نجاتي بي أسودا بي إن شاء الله قريته أبو الله إخوة سبحانه وتعالى بويدا وكبلي اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر خوايا مردن كرا أسوديم باريز رايم لها مشر وخرابي صلوات ودرود بو پیغمبر بنير عليه الصلاة والسلام إشي لها ولان فرمي پیغمبر إخوة من همو دعا كانم كل هذا صلوات ودرود بوتو فرمي إذا تكفى همك كواتي إن شاء الله ظلت خوش لدي أنا خفتنا أخوي باشي خفتنا أخوي بصلوات إذا صلوات با بخفتنا مني ويغفر لك ذنبك وإن شاء الله أخوي قال لك أنها كانت دبوري أما عندها الخفت أخوي خفتي قيامتي بكاك كونوا من أبناء الآخرة وكو إمامي علي فرمي كراني دنيا مبن دوستاني خوابا كراني قيامت بن في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي من جعل الهموم هما واحدا هم الميعاد كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا هر کسی همو خفته کانی کو کاتو تنها لخمی قیامت آبی خواه همو کار کانی بو باب ریو پیز به عزیز نک همو بو باب ریو دلی دولت من کارس قیزیا که حموش تیشات اگر یکی همو خفته کانی کو کرده و بزل دنیا بو بدسیانان و پارو پول و سامان و دسالات خواه کار کانی تیکالا که بسری که دلی فقیر که اگر او شریع و جلیش منیه و آوشی خواب ویدانه ولوز یاثیب نباشی. لبرو دوامان لیکر و لآخری مزی سبین اللهم لا تزعل دنیا اکبر همینه خواه وامان لیمک دنیا تلاوجی خم خفته کنم بی.
پیاو دەبێ لە خەمی قیامەت یا بێزیاتر تا توانی پشت بەستە بە خوا سبحانه وتعالی خوا بەڵێن یا فەهو حەسبه پشت بە من بەستە فەرمێ خەمی هیچن نەبێ سیقەو بە خوا هەبێ ئیعتیمادی بکەرە سەر سبحانه وتعالی هەر خوایەکە هەموو شتێکی بەدەستە لە فەرموودەیەکی ضەعیفە هاتووە فەرمی ئەس کەس حەوزا بڵێ حەسبی الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مەچەند ضەعیفەم حەدیسە ئەفەرمێ کەفاه الله ما ئەهەمه خوا خەمەکانی لێ دوورە خاتەوە لێ ئەڕەوێنێتەوە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة وەسەلام لە هیجرەتە بە چی فەرموو بە ئەبوو بەکر لا تەحزەن غەمبار مەبە ئین الله معنا خودا پشتیوانمانە لەگەڵمان تا توانی دڵی خەڵک خۆشکە با خوا دڵت خۆشکە خەفەت مەیە بە خەڵک خوا خەفەت تاتیە بەڕاستە سرور تدخل على قلب رجل مسلم في عصافة مدلي مسلماني خوشكا قرزي شي ببرو هاو كاري شي بكا مصيبتي شي هي دوقسي خوشي ببكا بادلي بديتو بوي قرفتكاني كم بيتو تاتواني نوشكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ببلال يفرموشي أريحنا بها يا بلال ظلمان خوشكا باو بانا باو نوشا أي بلال بشي ظلمان خوشكا بابانو نوش هي دلي داجي دي بي جعل قرة عيني في الصلاة او پرشادی و کامرانی من لن يجرى يا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم بويا كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه هل كانت خفتي شي قرسي هبا شي كر يكسد شي كر بن يوش وبها وصل كان شي دفر من يوش كان لس دور كان يوش كان دور كاتيته دور كاتيته دور كاتيته تا خوي ربينتو تا تواني ارام گير به استعين بالصبر والصلاه برامبر همو شي شكان بس شي بوسنه و به ارام گيري و نيوش خوي گور افرمي سبحانه وتعالى بەڵام وەسبی سەبرن جەمیلە سەبرەکەت باجوان بێ و نسکاڵا مەکەرەوە ئەوەندە گلەیی مەکە لە خوا ئەوەندە بێزاری دەرمەبڕە ئەوەندە بێسەبر مەبە با سەبرەکەت جوان بێ وەکو ئیمامی عومەرە فەرمیێ وەجەدنا خەیر عەیشینا بسەبر خۆشترین ساتەکانی تەمەنمان بە چی بەدەستمان هێنا سەبر بە ئارامگری سوفیانی ثەوریە فەرمیێ ئەلحوزن عەلا قەدر سەبر چنه صبر هبی او انده خم دې رويته چنه بیا صبر بیا انده خم براسي جيرو گرفت بو ديت ابن الجوزي له الدنيا وضعت للبلاء فينبغي للعاقل ان يوطن نفسه على الصبر كاك الدنيا خو ابو بلاي دانا بو تاخي كنو عاقل او كسيك براسي له ساخوي اكاتا ارام غير من يتصبر قرسي جنيا يصبره الله هكذا بس لسلتايه كما دان بخويا بقري عند الصدمة الأولى وحد سكافر مي ورده ورده آرام قريبة إن شاء الله وتيه برد تاتواني بأميد مبا خوافر مي لا تيأسوا بأميد مبا لا تقنطوا بهوا مبا إن مع العسر هاتش يا شيك هاو حر شارة سلكي لقل خويتي مع هند يجار نخير سيجعل الله من بعد عسر يسرى هند يجار قرفت هاو ما ويشي دبيت خمد نبي إن شاء الله در رويته أو خفت نامي نبي إذن إخوة يقول مهربان قمانت باش بي بخوة أنا عند ظني عبدي بي خوة فرمي من لقل بروا عبدا كمان بروا دوايا نجاة الدبي نجاة الدبي بروا دوايا خمد در رويته ودر رويته تادا تواني أقال بلانا كان الشيطان بي شك الشيطان إشي شيء ليحزن الذين آمنوا بس بويتو خفت بارك ليس شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن وكو ابن قيمة فرمي هيتش تيقنية خوش تيستر بي لا الشيطان لشي لو جناب ببين يا غمباري بو الدنيا طبعا تاتوانيت سرنجي نعمتانا بك اخوابي يا بي راس هندي كل يسن راوته بلا مسند بو هيش صوت عروي كوري زبير برزازاي بيغمر صلى الله عليه وسلم كقاشي برايا وقاشكي هنا برزي كده وتي خويا خد زانيم قاشا بينا شون بو حرام سواز بو تو خويا شوار بلي كل يسن مو شوار بلي بياهم سيانه بو يشتو متو محمد كرم اللي استنى وسيكل يتربى شنو متوا بيلك لو عقله هي هالعقل ثانيه ايمانه هي هدايته هي او شاوانه باي سنه او جويو او همو نعمتي اخوابي يا ولا ركش ولا ناخا جنها من الله هي لا ابن عمر عبد الله كري عمرو كري عازس كسير لك مسكن تسكن ما الله هي بالا جنها هي بالا انت من الاغنياء تو دوله مني وتي ولا خز مكايش ماني وتي فانت من الملوك گواته تو پاشایت خبر لسی ده خوی خو براورد مکه بفلان و فیسر که اگه هر یکی جایین سر بخوی خوی هی انظر الى من هو اسفل من کم تماشای خوار خوات تو که تو خفت اگه هی پنجای هی هندی جا خفت اکانی خوار و زو خورسته است تماشای سرو خود مکه
بوي نعمة كاني خوات بدر كي سبحانه وتعالى تاتواني هو أم لا شيء تو برا لا برا لو نعمة ثانية كي خوات بيداوي زور بشي بوزيد ويد فيتاميني أوي خواردني أوي التلبينة في غمر صلى الله عليه وسلم خفت يبوا أشياء كد يا إيش إشي إلا دزبايا يا إيش أنا خوش بوا بوي خفت كي بريبة وشيء كد أدين من جلك بيان وشيب كان شربات روسكا شربات شيء يا جنم يا جو بيالن التلبينة تذهب ببعض الحزن شو كم راب برسيب يا دوجار باري جرانا خفتي قرص ترى إن جاني آوي لي بريك شون سي سلاواز أجر آوت كرد أجر شون أبو جيتا إنسان جوا يا خوراچي بيجستا هندي جار كاك لا خمي يستاتها بتو خمي هي هاي خمي صالة جتريتي الله أكبر شيرة دقيقة توجي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء باب خمي يستاب بياني خمي وارمك وقوازاني بيت يوار لها فلا تنتظر الصباح خمي بياني مخو خدا دزاني بيدقي يان بيناقي تاتواني سرنجي أمها مسودة بك أخوال ري أمخم وخفته وبتوي بخشي سبحانه وتعالى ظلني أبا وخفتي بو بيشيناي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خير شي زور زوري تو لو خفتاها لو قرفتاها لو دردو بلاياها بما خفتي خوب الروينا روا ام بلايك بوت بيشاتوا شكاين الله اذا حب قوما خوها الكسان شي خوش بي بلايانا داتي من يريد الله به خير يصيب منه خواب برنامج خيري بوركسي بي بلايتو شكا ان العبد لتكون له المنزله مروفي واهي بليشي زور برزي بودانا وخوا بهيش تيبي ناغا ام دردو بلايانا واتكات كتو بيبغي قمانت باش بي بخوا ألكا كان مصيبة الشيء هنا يأتي بيش الله سبحانه وتعالى لخوت باشتر خود الناس هو أعلم بكم لخوا برحمتر هي لخوا زاناثر وداناثر وشاكثر وبتواناثر وتادوي دات برورتر هي بأو بر عدلو علمو حكمتو رحمتي خوي أما يبباش بو تودانا ويعتراض بو أقري هاي مروا في داماو بو بولا بولاكي بو نار رازي ببرياركاني خوا سبحانه وتعالى ام خفت درمانا بو جنابه ام خفت پروردبونا ام خفت ام گرفتك هاتوا خواي قولا مهربان بير كروا بم مصيبتت شندان مصيبتي قولتر لپیشتا لايبرت اما قتاب خانيكا ماليش كل دينار اللي انضجني الحزن والله من لري خفت باريه وبم بمرفشي كامل وطا بو چونك براسي خمي دين مخوارد خمي قيامت مخوارد وام لي هاو كراسي دنيا بناس راسي قيامت بناس فضيلي كوري عياضة فرمي لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان مروف كاتيا أبيت خاوني إيماني طواو أقاث أو قناعاتك هندي بلا مصيبته هندي مصيبتي بلاي كتشواني همو خلق سفياني الثوري فرمي ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلاء طوال الشرع شارزان نبوة أو كسي نقاتة أو قناعتي هندي بلاء أو بر نعمة بوتو وهندي نعمة جوريابة أو بر ثاقي كذنوي سخت بوتو عجبا لأمر المؤمن بيانسان فرمي سرساما بكاري بروادار إن الله لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له هر كاري هر شتي خدا بيه نتبيش لبروادار هر همي پر بپر خيره بدنيا وقيامته يستا او مروفا او مسلمان عند جا خفت باري لسروي إشكان بسري كاكوت انت إشكان زوب كدواي مخ كاكا إذا كثرت الحوائج فابدأ بأهمها إمام الشافعي الفرمي اقل كومل إشد بواتا بيش تكالي مكا بسري كاكا مسلمان برو چيلي بكا كامي زور گرنگا لبيش آوانا جانبا کاکا بتال ما با کرد دلش سر لبتالی باشد. خوش سر لامی خرابتر. بتال ما با خواهش ول که به فیربونی زانستی با سوده و با کاری چاکا و کاکا دل صوص با. شاوری پاداشی کس مخ. ایت خفه لسه چی هولی. تو با خواه کرد یا با خلق. لا تلوم احدا على ما لم يؤتك الله و ابن مسعود فرمی. لومای خوارس خیشی نیایی تیتی لومای کس مکا. حسودیش با کس ما با. هاولیش ما دخل رازی که. لخود لسا حسابي راسي بني خواه سبحانه وتعالى انزي اشتالي شو ذكاكتو وبراستا اشتار جيار خواه دزاني تشيلي بيشتا
هل استوى أما دباش ببيش بيني وبك نجا مصيبتي درجة ذها بخو صيج للرياء وبراسته توم رافني بكو خلكنيت هر والله حتى بجي قرب عشتي وأبيني وأدي الثري وما خوا خوي بزنس فعوت اللي برحلي ساقوتي بأما دكا بوربا عذابا بيربا دليربا كرجيان كرت بخافته بيت السخافتية بشتي لا وشيو كم نرخوي بيت السر جازر شو أنا كم قربات وزي خفت اللي بربته إمام الشافعي فرمي السفر كا شو كلا السفر أبين سوديش لو أنا تفرج هم من توزي خم باقي كا كوزي مشغول بي في غمر صلاة صم كان يبدو إلى هذه تلا عجش يكر بوس جوت شمو برزاياني شو دوري مدينة جازر كا خمي بثقتي يروي تيكر بوي توزي وريشي ببقرته كا كا جيان توزي على قرش يتياب كا لسه يقريتم رويشتو قربان حذر که خرجیانه گوری و تاشوار فصله گوری باشی من تو بونه گوری لای او هر زستانه یکی که بوبه بهار بوبه هاوین بوبه پاییز الله اکبر جیانت گوران کاری تیاب که تیکوش علیکم بالجهاد خود جهادی شروط فنگ من نمو علیکم بالجهاد خود جهاد او نم مانایشی فراوانه همو تان دزانن همو تیکوشانی بر رازی بونی خود جهاده برا حتنه بو مزگو ابو مامن نفرمی من الجهادی فی سبیل الله بإسناده صحيح لمسلم أحمد إيه تيكوشا فإنه باب ودروازيك يدفع الله به عن نفس الهم والحزن وهم مخ مخفتك لإنسان دربين يتواب بخواه جيان هنا كورت تخواه حسودي بخلق مبو تورا مبو نارازي مبو لكي لا تسو على ما فاتكم خفات مخوة لو إلى دستسو كورا هيتو نبو هيتو بو إلى دست ناسو بالخواه شيش مبو إلى دستا أخواه هميش دواش إلى دست بشيست مبو يجيتر جيان لعلو قرأ تبروا هتات واني لا تشددوا على انفسكم بيان صان فرمي كار لخو قران ما كا عملي لخو قران كدو فتقعد ملوما محسورا دعاي هما قد داخلي بابا اساني ولي قران لا تخافوا خو قران فرمي لا تخاف ما ترسن شيطان اللي بترسن تبقى قصي كام يعني بقصي اخوك سبحانه وتعالى بقصي شيطانك لا شي ترسي ها هي لم سأزق عزام زريل بدس بغير الله سبحانه وتعالى هم سزيكو بيتو ناتواني بوشك الليبا ناتواني زيانك الليبا ناتواني قازان جيك كل ما فوق التراب يكون رابع عدوية فرمي التراب هم ويلة سر زيوية هم يخولة هم ويلة سر خولة هر خولة لثورات هل لم يزن نسرا وأكثر ما تخاف منه دلنياب لا يكون سؤاليني اوي تولي دثرسي ما ترسنا يا ترت خوانا هنا ترى سبحانه وتعالى شاك كاربا كاك ايش خرابيك الا قلاك يا دعفك الا بالخو عم فرقوا قينا بوخي تدل طوار خفت قوي ولما عفوت ولم احقد ارحت نفسي من هم العداوات ما مش شايفه في المكاتب انا برم عفوك الا بالخو خوم رزقك الا مخم خفته كل ايش خسوب يا الجواب ما هي تجاب شيء تو زين بخسوب يا ولا لداخي توني لداخي خويتي لخرابي خويني لخرابي توني اقصد فيها لخرابي خويتي ان كلمته وكن شافيه فرمي فرست عنه ولا جوابي بيت نظري خوشكي وان تركته وكن جوابي نيته كما دني يموت بدخ وامري جداني شو جوابي ام عاد جوابي دنيا خوي بس يو ناك جوابي ام بو جوابي اوبر وما لاك الكاك التوان وقناه كم كهوشي فبما كسب ديديكم عشان بلا زوبي وغرفتاني دي ثريت حتى خفت كانيش بهوي شيء وي بهوي خم بهوي كم كرسي كانت انا لقى الخوي سبحانه وتعالى لقى شعر دوره امام عمر فرمي اذا كان الرجل مقصرا في العمل اجر مروف كم كرسي هب ولا انجا لا انجام داني فرمانا كان اخوا سبحانه وتعالى ابتلاه الله بالهم خوا شي خاطري خفت بو بو الى ري خفته باشكات كواتا كم كرسي نبي با خفتني ثري متقيب خو بارز الحرام يجعل له من امره يسرا كراساني بوك اخو لها مباركه يجعل له مخرجا دل نيابه خفتنا له رزقار دك ان شاء الله كاك هاوريتي رجبينو دلنا خوش ودر شكان وبرشاور شكان مبا راه هاوريك سي صالح وشاكبه المرء على دين خليله تاتوانيت عوني كري عبد الله عليه صاحبته الاغنياء ما ويقوم برفيقي هندي دوله من خو اجالي اللي نظلم تنبو عشان سي براودي اهو قوم مقر حاي زور جاوازي بلان صاحبت الفقراء انجاز تماما شنبون برفيقي
هەژارەکان فەستەرەحت وە خەش سێرەکەم کوێ خۆ منە میان دەوڵەمەندترم لەگەڵ هەژارەکان کەواتە بزانە بیتە هاوڕێیشیە کاکە باوەڕە بە قەزاوقەدەری خوا هەبێ وەڵای هەموو شتێک کوللو شەین بیقەدر هەموو جوڵەیەک حتا وەضع یەدیکە عەلا خەدی وەکو ئیبنە مەسعود دەفەرمێ وەڵا ئامدەسای جوڵێنی بە بەرنامێکی سەرەوە ئێوە بەڕاستە وەڵا یەک ئەندازە گیری و وردەکاریشی بۆ داڕێژاوە خوا یەک کەس ناتوانێت لە وردەکاریێ دەرچێت خوا بە ئەو پەر عەدالەتی خۆشی زۆمیش لە کەس ناکات لەبەرەوە خەمە نەبێ خوا ئەگەر کێشەیەکی هەنا بێ خۆی هەر لە مێژە چارەسەرکەشی بۆ داناوە لەبەرەوە فەمەن ڕەضیە فەلەه ڕیدا ڕازی بە بە بەرنامەکەی خوا بۆ پێشهاتەکان با خوای گەورە ڕازی بکە سوبحانە تەعالا چکە بەخوا خەفەتی ئینسان وەکو ئیبن مەسعود فەرمێت دڵخۆشی ئینسان بە چییە ئەلیەقین وە ڕیدا ڕازی بە بەشی خوا دڵنیا بە لە بەڵێنەکانی خوا تۆ ئەو پەر دڵشادی قەناعەتە هەبێ بەو جوانی بۆ هەیە قەناعەتی نیە بە لووتی ئەو نیە دەستکاریەکە قەناعەتی نیە بە خشی قەناعەتی نیە بە سەر و چاوی قەناعەتی نیە نازانم بەچی کاکە هەر قەناعەتەکە نیە ئێداواکە لە خوا بڵێ ئەللاهم قەنیعنی بما ڕزەقتنی و بارک لی فیه و ئەخلیف لی علی کلی غایبەت لی بخیر یا رب العالمین یا ڕەبی خوایە قەناعەتم بێتێ بە هەموو ڕزقانەی کە پێت بەخشیو تا توانی ذیکر کە خوا بە پێغەمبەرەکەی فەرمی علیه الصلاة والسلام دەزانین زۆر غەمبارە بی لە سەقسەی بەرامبەرەکان چکە پێغەمبەران بەڕاستی ژیانی سەختیان بردووەتە ڕێ ئەشەد الناس بەلاءً الأنبیاء ناخۆشترین ژیان بە گوزەرانی بێت یان پێغەمبەرانی خوا بووە ئەنجا زارایان ئەنجا پیاوساڵحان هەموو مرۆڤ بەهێندەی دین و ئیمانی تاقی یەکترێتەوە دین و ئیمانی قایم بێ بەڵاشی قایم سەرنجی پێغەمبەر ئادەمدا هە لە بەهەش دەرکرێت و هاتە سەر ئەز هەموو شتی عایدی خۆتە و کوڕەکەشی ژیان کوشت وەکو پێغەمبەر نوح قەمێکی کە لە ڕەق و ژنێکی کافر و کوڕێکی کافر هەر پیاوەرە خوارە بە پێغەمبەر ئادەما حەتا دەگەیتە پێغەمبەر خاتم کە محەممەد عەلەیهی سەڵاة وەسەلام لا تەحزەن عەلەیهیم مەقسی چی خوا بە پێغەمبەرەکەی فەرمێ خەفەتیان لێ مەخۆ لا یەحزونکە قەولهم قسەکانیان نیگەرانت نەکای پێغەمبەری خوا فلا تەذهەب نەفسوکە عەلەیهم حەسەرات کورە بۆ وەختە خۆتە کوژی لە خەفەتی ئەو قەومەکە باوەڕ ناهێنن یا قسەی نابەجێیەکە فەراموشیان دع ئەذاهم وتەوەکل عەلی الله لەبەرەوە تا توانی یادی خوا بکە فەرمێ کە ئاوا غەم دایگرتی چی بکە فەسەبێ بحەمدی ڕەبی وەکل من الساجدین سوبحان الله وە بحەمدیهی بڵێ بۆی دڵی خۆش بێ ئەی پێغەمبەری خوا وە سوجدە بەرەواتە نوێش بکە لا حول ولا قوة إلا بالله بڵێ کاکە ئەستەغفیرالله زۆر بکە وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اما قال العذاب يم خفت بشي لا شيء استغفار نافر من اسكس داوي لي خوجمن لاخواب كجعل الله من كل هم فرجا همو خفتي رزقار يا اخوي يقولوا مهرب سبحانه وتعالى شك ذيك الشيء كا دوشتك ابو عمر تطمئن القلوب ضلي ارامك ضلي شي خوشك ايش من ضلي خوشنا اخوي فرمي انا معه اذا ذكرني من لقى العبد كما مكاتي نايم ايش وين ذولي خرج نعكا مثل الحي والميت ايش ذكر كاو ايش ذكر نكاو كوزين دو مردوايا اخر شيء دعايا خو بالني داو استجيب لكم تداواك ولا خويا ظلم خوش كيم خم خفت ام بي بالريوي لي ثوا كاكا ويل ظل ثا باسيكا بس بلا منا من ايش مد صلاتني باسيكا بلا اخوا بلا انما اشكو بثي وحزني الى الله بعد ظلمنا مني يزيد الرقاشية فرمي الدعاء المستجاب الذي يهيجه الأحزان والله دعاء قبل كلاوة ويك توزع بغنباري وداوك نعمة معول الكمدي البكاء بفرمي اسكي شاو كانت برامبر خوا زوري لخفتا كان درشت بل يا رب اشرح لي صدري خوايا ظلم خوشكي ظلم بيته يا رب العالمين شكا خوايا يقول فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين خوايا يقول أو كأتواني غم لدل دور خاتو هل أود أتواني بدردو بلا الإنسان لا بأرز قاربك أنا زفر مي من لخصص مت في غمر صلى الله عليه وسلم كنت أسمعه كثيرا يقول لخصص مت في غمر صلى الله عليه وسلم زور زور جار جوم ليب وام دعائي ذكرت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال شيم دعائي زورك في غمر صلى الله عليه وسلم خوايا بنا أقرم بتو لغمي داهات ورابردو بنا أقرم بتو لتمالي وبيد الصلاتي بنا أقرم بتو لقرزاري بنا أقرم بتو
لپیسکی و ترسناشی پناه اگرم به تو لجر دسته ای. ابن مسعود فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعای شی فکر کردین با خفت فرمی هست کسی توشی هر خفت یک بو با ام دعای بکن. اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أفرمي هركسي أم دعايا بكات بيقين و إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا. إن شاء الله أخوة خمينة يا علي غم جيني الروين يتوا ودلي براو بر دل خوشك إن شاء الله كواتا. وثاني في غمري أخوة أم دعايا لبركين فرمي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها حمو مسلماني أم دعايا بيست بيست يكسل لبركات و بكاري بين سبحانه وتعالى بخوي قول مهربان لكو ثيا دواقين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا منان يا ربي خوايا فناقرين بتولى خمي إستا وداها ترى بردو لترسنو شو بيسكي فناقرين بتولى قرزاري لجدستي لتمالي لدى سوستاني وبدى صلاتي. يا ربي خويا قناعت من في بخشي بورسقي في داوين زياي كي بمان بركي لبركة ورحمت. يا ربي خويا خمكاني دنيا من بروين روا خمكاني قيامتش من بكرة درجة برزي وپاك بونا ويقناها كان من. يا ربي خويا واني داوين ليا كردين بو هر ما بسيشي خويا بو هر نخوششي خويا خود باشتر آقاد ليا. يا ربي خويا شفاين خوشيان بي، يا الله شفاين بي، يا الله شفاين بي. يا ربي خوايا خمي دليان برويني توا، يا ربي خوايا قرفتيان شارة سركي اوي بيها وصر من دالة في بخشي وشيتي بوي صالح كي. يا ربي خوايا همو خير وشاكيك داوال ليكين كبيغنبري قبل داوال ليك ردوي عليه الصلاة والسلام فناغين بتولي همو اوشتاني بيغنبر فناغي قلتوا بتولي يا رب العالمين فنامان بي. يا ربي خوايا ولات ما بركي لرحمته مهرباني وبركات دوخي تمو مجاوي وغم وخافت برويني توا لمسلمانان. يا رب ما بي بشاخي زيات الا ما نجي في روزي رمضان. يا ربي خوايا فردوس من بنسيبك لها مستزاكان دنيا ونا وغور ودوزخ فارس رومانك. امين امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا

0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي برورد قال: صد حسنات وشاكي بودا نسيو، صد قناه تاوانشي ليد سريتوا. وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي برورد قال: تائوارا لشيطان دي فارزي. ولو رجدا هيش كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خويلي بي جراويتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعوا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم ببارينوا دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنوا فرمانا كانم برسيوه نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشوري بونوج بدزنوجكي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجكي فرز لمزقوت ونوجكي بكاد لقل خلقي دا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي. پيشوا مسلم جراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نيوجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پاريزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويتيوا. پنجم بانجام داني نيوجي كي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشكيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بنيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هلبس رابيت جغل لخدا بلكو الراستي والرواني كتب آسمان يكاني پيش خوشي دو پاد دكاتوا أروها رون كروي بيرو باورو أركاكانا براستي هيج جمان لودانيا كأم قرآن للا ين پروردگاري همو جهانيان والروان كراوا.

0: بلكو لقل أوهم بلقان دا أوان دلين كمحمد قرآني هلبستوا بلي دا ايوش سورتك وك سورتكاني دار جنو بيهنن داواب كان لهر كسي چي تر كدتوانن جگل لخ خدا كيارمتي تان بدا دريغي مكن اگر رازدگون
1: بل كذب

أي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتي خدائي كقرآن و برنامه خدايا كوابو با هر بود الخوش بن هر اوش تاك تر بويان لهمو اوشتاني كخلچي خريكن كويدكن وو كلا كيدكن.

0: ئاگادار بن کە بەڕاستی چاکان و خۆشەویستانی خدای مهربان نەترس و بیم ڕوویان تێدەکات لەسەر مەرگ و لە ڕۆژی لێپرسینەوەدا نەخەم و پەژارە و دڵتەنجی دایان دەگرێت بەڵکو فریشتەکان بەڕووخۆشیەوە مژدەی سەرفرازی و خۆشنوودیان دەدەنێ
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: او بختورانا او كسانن باوري بتينو دامزراو پرسوزيان هناوا بپروردگاريانو خوشان دپاريزن لخشمو قيني خدا بهو انجام داني فرمانكاني خداو تريز كردنيان لحرام
1: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
0: هربو اوانا مجدي كامراني وبختوري لجياني دنيا دا كمجدي قرآن وفرموديا لقيامتي جدا مجد كان همو دبنا واقعو همو مجد قرآن يكان بزيادة والدين دي ويقمان او بليناني خدا هر دين ديو هيج قراني چان بسردان نايت اا اويا سرفرازي وكامراني قورو مزن
1: ولا

اي پیغمبر بسر هاتو حوالي نوح بسر و خلق دا بخوين روا كاتيك بقومكي خوي ود اي قومو كسم اگر اي وسغلتن بما نوي من لناوتان داو ياد خصنوي آيتكاني خداتان للا قرانا او دلنيابن كمن كول نادم بشتم بخدا بستو لو كارم دا يتريوت شيتان لدى زيد دريغي مكان خوتان وبتكانتانو هاو بيرو باوركانتان بكون خو راي خوتان كوب كنوا باشان باشكرات سيدا كان بيكن هر شيتان لدى زيد دشب من انجامي بدن من التان نبيت مولتم مدن.

0: فرعون دارو دستي وتيان باشت توبو اوهاتو ادكويل من بكيد لو بيرو باورو برنامعي كباو با پيران من لسري بونو لوانا و بو امام ماوتوا آیا بم ربازا دتانوید دصلاة داري و گوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان پيناكين.
1: وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم.
0: انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادوگري زانا و شارزا هيا بيهنو بوم كوب كنوا.

0: موساش بقوم كيوت اي قوم عشرتم اگر ايوا براستي باورتان بخدا هناوا او ايتر هر پش بوب بستن اگر مسلمانو ملكتن.
1: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
0: او سا ايمان داران وتيان ايما ايتر هر پشت من بخدا بستوا پروردگارا ممان جربهو كاري سرگرداني بو قومي استمكاران كا هم ايما ازار بدن هم خوشيان گناه بار ببنو دور بكونا ولا ايمان.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
0: هروها برحمتو مهرباني خود دروي خير من ليب كروا رزقار من بكالدس هوزو دستي بيبا وران.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي آيا وشيكتان في بلم لجير عرشي پروردگار لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله. خواي قورد فرمي بندكم خوي تسليم كرد وسلامتا. أم فرمو ديا بيشوا حاكمو بيهقي رحمتي خواين لبي قراويانتو ولا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل سرزوي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمان خواي قولة لتاوانا كاني خوش دبي أقل بقدر كفي درياش بي. أنفرمو دي لسناني إمام ترمزي دا رضا ورحمتي خواي لبي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب دا. باسي فضل قولي أستغفر الله داواي لخوشبون لخواي قولة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضى ورحمتي خوي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سين بخواي قورا من لرجك دا زيادة لحبتاجار داواي لخوجبون لخوادكم. بيش أبو خاري رضى ورحمتي خوي لبيدلي يراويتي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتبي غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقداوي ليخوجبون بو مسلمانان بكا لبياو آفرت بقدر جماري بياو آفرتي مسلمان شاكي بودنوسري. أنفر موديل لا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خوي لبيدلي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيس كادي فرمو خوي قورد فرمي أين ويا آدم تاتو لم باريتو هاورم لبكيت ليت خوش دبمو هجباكم نيا. أينوي آدم أجر تاوانا كانت بوشاي أسمانا كان بركات باشان داوي لي خوشون مليبكي ليت خوش دبمو هجباكم لي نيا. أينوي آدم أجر بباني زبي تاوانت كردبيت باشان بمن بقيت بلام هج هاولت بودانا نابم أوا ليت خوش دبم. بيشوا ترمزي رضا ورحمتي خوالي بي بحديثك حسني دانا وو ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. براء رضا ورحمتي خويلي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

ام اتوب الي خوای گورل تاوان کانی خوش تبه اگر لسه حی جنگ دا کله پیناوی خوای گورو پروردگار دا بجنگی رای کدبه افرموده یلا سنن ابي داود و اللازنجيري صحيح كان دايا عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة لشداد كر أوس ورزا ورحمة خوي لبدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداوي لخوشبوني عن بيدكيت سيد الاستغفار أويك بليت اللهم أنت ربي تاكو تايم نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هركس يقل الرج دا بيخويني وباوري بيهبي أقل لو رج دا بمري بيش أوي إيواري بسر دا بي أو لأهلي بهشتا وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بيهبي أقل لو شو دا مرت بيش أوي بياني ليبي أو لأهلي بهشتا بشوى بخاري ونسائي رحمتي خوين لبي جرابي على التوقف.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوج ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لغيزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك أمولات من باريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيت جرساي خود اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته
ولا كرباً إلا كشفته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا عدواً إلا كفيته، ولا فساداً إلا أصلحته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وال

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيكي نوي لبرنامكتان برنامي كانياي فرمودا بخزمت ايوي برزو خوشويز نشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچينا خزمتي يكيكي كلا فرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبو من دجيريتو عبد الله كري عمر. عبد الله كري عمر بو من دجيريتو دفرميت: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. عبد الله كوري عمر ومن دجرته وكوابيا وكاتو تخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اي بيغمبر إخوة، من قرآن دخوينم بلام دلم لي حالي نابت تيناقت. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت: دلت إيماني تياجي جيربوا، وإيمان دبيت ودبخشريت ببندا بيش أوي كوا قرآني بي بدريد يا بي ببخشت. بابتك لبكار هيناني قرآن وك وسيليك بو باكر نوي دلو درون لجنگو جاري گناح ولرزگار كردني لدليكي رقي چقبستو حق نبيست بو دليكي نرمي ناسكي گرايلو خاشع. جابو ويم قرآن ببيت بهاري دلكان من درمان يرقبون وچقبستوي دلمان، وببيت منهجو پروگرامي پروردكردني دليكي ناسكو بسوزو ببزيي پيوستا بوهنان دي امكارا كومرك مرج لخومانا جيب جيب كين كسرتاو يكميان بابتي ايمان و جيجير كردني ايمان لدلقان دا. ايمان بويك ام قرآن فرمايشتي پروردگارا خواين گورا بهوي جبرائيلي امين و داي بزان دو تسر دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم، و ام قرآن او منهجي پروردگارا كوا تحقيقي همو خيرو رحمتو چاکو چاک سازی که تیاد کرد. جا اگر خوندنی قرآنی پیروز لم بنما اساسی و دستی پی کروات لا سر بنمای ایمان بخوا و ایمان بوی که فرمایشتکی لصدا صد حق و راستا، ام ایمانا لدل دا گرجی گیر بو اتر او قرآن دبیت وسیله کی زور بهیز و کاریگر بو لابردن ی رقی و زبری و نادرستی دل، و بو اوی نرمونیانی بکات و جورایالی بکات. کاتی هم بابت باسکنجی خویتی بچین خزمتی فرمایشتکانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم بو اوی ورد ورد لی حالی بین. کاتی انسان بنده راستقینه خوا بو خوی حلب جیرتو او اکات منهجی، ابی ایمان لدل یا جوان چسپی بیت. دوای چسپینی ام ایمان لدل دا اگر قرآنی خویند و ایمانی پی بو بویشی که دای بزندوها و بو ذاتیشی که بوی دابزی و که پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم، بیگو من بن ایتر دلیلی تیگات پی زندو دبیت و روشن دبیت و نرم دبیت بو ذکر و یادی خواه. ایتر لیره و امدلا زمین سازی کردو و بو اوی سود لقرآن ور بگریه
ایمانی پی زیاد ببی، بجیه توا نرمونیان و سوز و بزیب و زیاد ببی. اما اتایی که باس من کرد حدیثی که صحیحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی چسبینه با من لجندو بی کوری عبدالله و دلیت للای پیغمبر بون صلی الله علیه و سلم ایما گنجانی گبون للوتکی هیزو توانایا بلام سرتا فیری ایمان کراین پیش اوی فیری خویندنی قرآن بکرین پاشان فیری قرآن کراین و قرآن فیر بوین ایمان کمن بو قرآن زور زیادی کرد و عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خواین لیبیده فرمید ماوی کی زور جیاین هیچ کسی که لیمه لسرتا و قرآنی نخوین لپیش ایمان لدلکی عده چسبا ایمان لدلکی ده عده چسبا پیش قرآن پاشان کاتی صورتک ده عبزی خواروا فیری حلال و حرامکان دبوین فیری فرمانکان و نهی و ریگرکان کلم آیتانا هبو فیری ابوین پاشان ایتر لیره و فیری قرآن دبوینو لسرتاش دا ایمان لدل مانا جیر ببو بلام لیستا دا راست و خود چین خزمتی قرآن پیش اوی ایمان لنخمانا بطاوی بچسبینین باید بینید کسان اگل صورتی فاتحه و حتا اکوتا یکی دخوینید نازانی چه فرمانی کی تیایا چه نهی و قدغ کرامی کی تیایا ابی لکواب بوستید هر خوندنوه ایچی سرپیانه اگر وردتر بینوه جندو بکوری عبدالله رضای خوایده بیه فرمی ایمی هاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان من پیدراو فیر کراوینو چسپین راو لدلکان مانا پیش قرآن ولدوائی ایمه کسانیک دین تنها قرآن دخوینن پیش اوی ایمان لدلکان یانا بچسپید زور ورد آگایان لپیتکان یانا بلام حدود و سنور و داوه کاریکانی شرع کلو آیتاهی و مافکانی پیش گویان خستوا و دلین خویند من که هیل ایمه باشتر بیخوینه و دلیت علم و زانستکی من ورگر که هیل ایمه زاناتر بیت او بشیانه بیت لقرآنه جابو اوی ام بناغ اساسیه لراس ما مل کردن لگل قرآن دا واتل پیش دا ایمان لناخمانه بچسبینین ایمان بم قرآنه ایمان بو ذاتی که دای بزندوا ایمان بو پیغمبری که بوی هنراوا جا اگر انسان اعبم روحیت و بم ایمان دامز راو بشیت خزمتی قرآن تیلاوی بکات به هستی کی تایبت و چی جیلی وردگرید هستی کی بو درست بیت که بو او دابزی و آیتکان آراستی او دکریت بوی هستی جی بجی کردن و تنفیز و تطبیق کردنی قرآن که لناخی دروست بید کهاتا چون خزمتی قرآن بمبستی فیربون بو بکرده و کردن بو تسلیم بون بم قرآن او کهاتا واز لقرآن یعنی بوی تشکیلی عقلی وجدانی هستی افکارکانی بکات آراستی بکات دلیتی زندوی پی بدات همیشه بیت انسانی تسلیم بو با کلام که خوا لگل اوی هستکات ام دلی خوا مخاطبه یکا گفتو گوی لگل دادکات و ام قرآنش بو اوهات و کشوینی بکیوی جیبجی بکی تنفیزی بکی أوني خويدة فرميت رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم شوين أو بيام بكون كرلاي پرور دقارتان و بوتان دابزيوا
ئەم حەقیقەتە ئینسانەوێ بیری لێ بکاتەوە. ئەم قورئانە بۆ ئێمە دابەزیوە بۆی شوێنی بکەوین، جێبەجێی بکەین، تەسلیمی ببین عەقڵمان، دڵمان، نەفسمان، ڕۆحمان، هەست و سۆزمان. کاتێ دادەنیشم لە خزمەت قورئانی پیرۆزدا بە عەقڵێکی کراوە ورد تێدەفکرم، عەقڵ و هۆشم حازر ئەبێت، دەچمە ناو قوڵایی واتای ئایەتەکان، وا گوێ لێ دەگرم کە ئەمە خیتاب و فەرمایشتی خوایە تایبەت بۆ من هاتووە. بۆیە بە دڵێکی تەسلیم بوو بۆ ئەم فەرمایشتانەی خوا دەچمە خزمەتی، بە حەزێکی زۆر زۆر گەورەوە بۆ تێگەیشتن لەم حەقە و کردەوە پێکردنی. گەر بەم شێوازە چوینە خزمەتی قورئان، پێشتر خۆمان کۆمەڵێ بڕیار، کۆمەڵێ ئەفکار، کۆمەڵێ تێچوونمان بۆ خۆمان دانە نابوو، هەتاوەکو نێواتای ئایەتەکان بەلای ئەفکار و بیر و بۆچوون و حەزەکانی خۆمانە داینێین. بە زمانێکی تر بڵێم، قوتابیەکی نەجیب بین لە خزمەت قورئانە کە ئەوە خیتابی خوایە بۆ ئێمە، خوای گەورە بۆ ئێمەی دابەزاندووە بۆی ئاراستەمان بکات و ڕێنماییمان بکات لە ژیاندا، بۆی ڕێگەی نەجات و ڕزگاریمان پێ بدا، بۆی بەهێزترین و جوانترین و چاکترین شتمان فێر بکا، بۆی عەقیدە و بیروباوەڕ و ئەفکار و بیروبۆچوونمان ڕاست بکاتەوە، بۆی بەهاو قیەمە باڵاکانمان فێر بکات، بۆ ئەوەی سلوک و ژیانمان بەب قورئانە بڕازێنینەوە. گەر وا چووینە خزمەتی، گەر وا لێی حاڵی بووین، دڵمان بۆ کردەوە، ئیتر بێگومان بن ئەو قورئانە دڵەکانمان ئاوە دات، توینوتیمان ئەشکێنێت، لە چڵک و چەپەڵی و خراپەی گوناه پاکی دەکاتەوە، درەختی ئیمان لە دڵا ئەچەسپێنێت، ئەیچێنێت، ناستی دەکات. ئەو کاتە تۆ بیتە کەسێکی بە سۆز و بەزەیی بەرامبەر بە دروستکراوەکانی خوا. ئەم قورئانە دڵت زیندوو دەکاتەوە، دەتگۆڕێت. بۆیە گرنگە بە ڕۆحیەتی کردەوە پێکردن بچینە خزمەتی قورئان. ئەگەر وانە بوو ئەوە تا ئیمامی ئەحمەد ومان دەگێڕێتەوە، لا فرمي ولا يقرأ أن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا قرأ فرسخ في القلب نفع. وليت كاتانك دي قرآن خلقانك دي خويني لقرديان ناچه دي خواروا، بلام كاتي خوين را لدل دا جي جيربو أو كات السودت بيگيني. لروا گرنگ برزان ناکرێت قورئان بخوێنین بەبێ لێ تێگەیشتن، بۆ ئەوی لە دڵەکانمانە بچێنرێت، کەواتە بێ بیری لێ بکەینەوە، لێی تێبگەین، لێی حاڵی ببین، زانستەکەی فێر بین، بە دڵمان تەفسیری بکەین، هەست و سۆزمان لەگەڵ یا بجوڵێت، هەتاوەکو نێ نەتیجەکەمان دەرچێت کە ئەویش چییە، بیکەینە کردەوە، بکەینە عەمەل. چونکە هاوڵانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم، پێغەمبەری عەزیز سەلی الله علیه وسلم بەم شێوازە پەروەردەی کردوون، فێری کردوون قورئان بۆ ئەوەی ببێتە جێبەجێکردن، تەطبیق. توانم بە زمانێتر بڵێم قورئانێکی زیندوو بوون بە کۆڵانەکاندا، بە جادە و بازارەکاندا، لە ماڵەکاندا دەگەڕان، واتە ئەخلاق و ڕەوشت و هەرس و کەوت و مامەڵەیان قورئانێکی زیندوو بوو، نەوەیەکی قورئانی تایبەت بوون، قورئان لە دڵیانە بووە، لە عەقڵیانە بووە، تایبەت بوون، قورئان لە دڵیانە بووە، لە عەقڵیانە بووە، لە ئەخلاقیانە بووە، لە ئامانج و هەدەفیانە بووە.

0: كرتوانا كاني محراب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان خوش ويستكان عزيزة كانم كسيري بركتي إيمان قوري خوادكين جل جلاله اشتك من بودرك ويت بويا بسفاسي خوابكين كأهل مزقوتين أهلي إسلام وإيمانين براسي أوا فضلك قوري وشكري خوايا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي خوايا أرمتين بس باسبكم لسلم نعمتاني في الداوم دو كلمة عرزكم كلمة يكم أبي يكبيكي إما بزانين يكبيكي إمي مسلمان بزانين لم دنيا دا كتاب زورا كتاب خانة زورا نسرا وزورا هر خوای پروردگار جل جلاله صد و سیانزه کتبی ناردو ها با پیغمبرانی لناوی او صد و سیانزه کتبه ها قرآن ناوی دیاره، تورات ناوی دیاره، انجیل ناوی دیاره، زبور ناوی دیاره و صحف ناوی دیاره. ایتر باقی که ایتری ناوی نازنین بلان لرگه حدیثو لرگه سیره و پیمان گیشتو ها که خوا جل جلاله صد و بیست و چوار هزار پیغمبری ناردو بوم روایتی صد و سیانزه کتاب و برنامه گورشی ناردو با صد و سیانزه لم پیغمبرانه لمویانه گورترینی امویان قرآنی پیروزه که خلاتی خواهه با پیغمبری اسلام محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم با ام ملت و ام امته که امتی او پیغمبرین گورترینی کتابکانی خواه قرآنی پیروزه گورترینی خلاتی خواه قرآنی پیروزه. قرآن به هر حرفی که هر مسلمانه بیخوینه توا خواهی گوره ده حسناتی بو انوسه. پیغمبری خواه فرمه نالم الف لام میم حرفی که ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرفه همو نوجک کتولی بسم الله الرحمن الرحیم بطی او فرموده پیغمبر خواه صد و نوت حسنات بو انوسه صد و نوت خیرت بو انوسه. جابزانا اتوانی روزانه چنه لقرآن تخینی توا قرآن گورترینی کتابکانی خوایا گورترینی پیامکانی خوایا قرآن پیروزا قرآن خواه فرمی جل جلاله اگر دام بزنده بسر شاخی قندیلو شاخی هورامانو مگرونو شیاکانی هیملایا و ایورست ادبینی هپرون هپرون بون اسوتان اپروزان لد لد بون لترسی خوا بلام دای بزندوا بو سر دلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المرسلين ابي دلی پیغمبر چند گوره بی صلی الله علیه وسلم ابي او پیغمبر چند بریز بی ابي چون تحملی هاتنی قرآنی کرد بی خاتو عائشه فرمه رضا و رحمتی خواهی لیبه سری پیغمبر لسر رانم بو قرآنی بوها تخواره و سری لسر رانم بو خریق بو رانم اشکا اوانا قرز بو بسواری حشتره و بو قرآنی بوها تو حشتره که چوکی داد داو لچلی زستانا که قرآنی بوها تو نوچاوانی پیغمبر چین چین چی امان و عرقی در داو قرآن زور گوره یا بلام لقوله قرآن وعظمت قرآن أولا خواه أحساني كردوا ولقرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أحسانم كردوا بو خندن بو لبر كردن بو فيربوني آية دينة في الشوها ولي لقال عبدانو فيري بنو تيري تير بن لي قرآن طاقكاني مزقو ترن قرآن مالكان من برن قرآن بازار من برن قرآن خلقانی هن خوین بخاون ایدولوژی ازانن بلام رویان نیکتی بکانیان بیر ندروا ایمه هر کوچه کولانی بگری قرآن کان من پریتی با تفسیر و با همو زمان کان بلام اوی قرآن لیمه داوا اکا وکو قرآن خوین کان ابی روان بیخوین نوا وکو امام کان ابی جوان بیخوین نو وکو عالم کان ابی عملی پیب کن قرآن داوا اکا لمسلمان لا ایمان دار ابه رفتار من با جوره قرآن به معامله من با جوره قرآن به کرین و فروشتن من با جوره قرآن به همو حلسو كوتيك من أبي بجوري قرآن به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شن بخوا إيمان درنابن وإيمان ينابي أم خلقا تا أيت يغمر تونكن بداور وحكم لهموك يشو نزاعيك يانا دعايش قردن كجبن تسليم بن جرايل بن بأوبر ياريك دريئكي ديارت يغمريش بقرآن حكم دكا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك حكم كل بين خلقها بقرآن إخواب ونازل كردوي عزيزكم آية بقرآن حكم دكي كلا إما قليناك على حكومتكان بحكومتي هريمي شوا بحكومتكان الرجلاتنا والراس ودنياوا كلا إما قليناك أن يرون حكومتان حكم بقرآن ناكن همو من قليناكين بلان آية قد أم قلينيو كردو بلي من حكم بقرآن ناكم خوام حكم بقرآن ناكم آية وقتي لما درتي بيب زاني قرآن الله شون برو بريوا شون ببينا شون بخو شون بلي معاملات شون بي لقل دايكو باوكد لقل دراو سيكد لقل دين دارو بيدين ديتو كقلي اكي كحكم بقرآن ناكي اقلي لخلقي بوبكين يما لبروا ابي يكما يكي اما بلوي بتمابين قرآن لولات مانا حاكم به بقرآن حكم بكري أبيل دو مانا أبيل ناخ مانا أبيل درون مانا أبيل مال مانا قرآن به بحاكم قرآن به مسيطر به بسر مانا هيا لناو إيوي برز دا هيا لهمو مزقوتكان مانا روجانا لواني پنجار كادنشبكا لواني هزار صلاوات بدا لواني روجانا هزار قلولا بخيني لواني صدان درز بليتاوا بلام كباسي ميلاتكي كتكي بيه بشا خشككي بيه بشا كباسي ماريكي أنواع فيل وفرك على جنكي نبروي ماريكي ناتي أما عمل كردنا قرآن آية إما وابزانين إما لشيوينين وقرآن جل شيوين قرآن خريته بلام براسي تأثير مانتيناكا كاري قري مانتيناكا چون كبريار ما نداوا لأن براوين قناعات ما نكردو بوي كوا ابي امام قرآن اللي خو مانا تدبيق كين عبد الله كري عباس خوالي الرازي بي افرمي اما چون خزمة في غمري خوا صلى الله عليه وسلم دعايت قرآني بو اخرين دينوا اي فرمو اول لبركن الروشتين لبر ما نكرد لبر ما نكر دعاي عمل ما نتيكر إنجا هاتين ودعاي ديتر ما نكر آية لما لكانت أنا تنه قرآن لي أدري آية تنه جوين قرآن أقري آية توي برس كان خين واري بو دانانيش إلى ألقاكي قرآن بو بياني أبي بيس كز دانيشن أي إيوان ريشت في بو دانانيشن جوين قرآن بقرن خو دنيا كاول نابي جوين بقرن السامع كالقارئ أو أي جوين قرأ وكو أي خين يتوا بو دانوسري ولا بركتي يا مجلس خود بيه بشكي بو جوي بو ناقري بو نابي بمشارك ما مساي جرايا فرمي ليك لم دي عطاني كردوسانا ملايك لمزقوتك عشان سال برنيجيك بياوك دايما لفشتي سري اما مسائبه بياوك زور زاهد اهلي طاعته زهد به لا فشتي سري أما مساعين يجكا خدمتي مزجوت كيشكا وكو بابولو وكو سيبر بمدي مع مساعي تبودي مع مسارة حرف خنوارينية حرف خنوارينية الله جارك أن مع مساق الآني خن دعائي كليب ويوا أما مرشت فيها أما محاجين خنوارا وتي مع مساجان تولمن يجع غلط ونكر وتينا وتي لم قرآنك خن بغلط ونكر وتي نا وتي بخوا هواكي تي يا امام موسى وتي بشي ازاني امام حاجي امام صوفي وتي امام موسى من سرك ام بيه بوتي باسكم بويش كسم باز نكردوا بو قران اي تو اخواني كتو دسكي بو قران خندن نور يجي دو كلايت عداله چاوي من تعال قرانك لي ابي تو ما موسى لدوشنا نورك برا لايتك كجاي ودواي دا جرسايوا خوا ما موسى بيخوين روا بيخوين روا دانيش دبي خوين دوا ما موسى كوتي هم ما موسى آل راب الراب زانا هلقين كوا سيري قرآني كر ما موسى زاني لو شناه ولا قرآن خوين نكا ينظر بنور الله بنور خوا سيرك هم نخوين وارا اگر رفيق قرآن بي اگر رفيق قرآن بي اگر اهلي مجلسي قرآن بي خوا بركة دداتي بان خوين وار بي بازار جيري خواردو بدسمانو چای خانەکان گیریان خواردو بەدەستمانەوە، ئیخبار گێڕانەوە گیری خواردو بەدەستمانەوە، حکایەت گیری خواردو بەدەستمانەوە، لە مزگەڵ ڕاکەنەوە بۆ ماڵەوە، هەر ناگەیتەوە ماڵەوە لەگەڵ ژنەکە تا شەرتە، لەگەڵ کوڕەکە تا شەرتە، لەگەڵ بووکەکە تا شەرتە. ئێدەوەنە زوڕامەکە تۆزێ دانیشە لە مزگەڵ، تۆزێ گوێ بگرە و گوێ شلکە بزانە ئەڵێن چی دەی خۆ تێناگەم لە ماناکەی، دەی خۆ تێناگەین لە عەرەبی گۆرانیمان بۆ ئەڵێن، خۆ تێناگەین لە فارسی، خۆ تێناگەین لە تورکی، خۆ تێناگەین لە سامی یوسف، بەڵام سەریشی بۆ نەقێنین لەگەڵیا، بۆ چونکە لەحنەکەی خۆشە، با لە قورئانیش مانەکەی نەزانین، بەس گوێی بۆ بگرین. قورئان بەرەکەتی هەیە، قورئان حلاوەتی هەیە، هەر کەسێ گوێی بۆ بگرێ، هەر کەسێ لەگەڵیا بێ، خوای گەورە بەرزیەکاتەوە. ئەوەی لەگەڵ قورئانا بێ گەورەیە، ئەوەیش پشتی لە قورئان بێ، لە دنیا ڕسوایە و لە قیامەتا کوێرە. هەوخۆتان، مناڵتان، کەسوکارتان ببن بە ئەهلی قورئان، ببن بە مەجلیسی قورئان، بەشداریزی مەجالیسی قورئان بکەن، بە تایبەتی لە مامەڵەتانە، لەگەڵ ژنتان، لەگەڵ مناڵتان، لەگەڵ دراوسێتان، لەگەڵ وڵات و میلەتان، لەگەڵ ڕەئیس و مەرئوستان مامەڵە بە قورئان بکەن. قورئان ڕقێتی لە درۆ، پیشترین صفەت لە دنیا درۆیە، هیچ صفەتێ نیە ئەوەنەی درۆ ناشیرین بێ. ئەگەر درۆ هەیکەلی ببوایە، بیچمی ببوایە، بۆنی ببوایە، میلەت ڕایە کرد، خەڵک ئەم وڵاتەی بەجێهێڵا لە بۆنی درۆ. بەس بۆنی نییە، ڕوێنەی نییە، پیشترین سیفەتە لە قورئانە ئەلا لەعنەتوڵاهی عەلەل کاذبین، پیشترین گوناح کە ئەکرێ لەم سەرزەویە شەریک بۆ خوا قەراردانە. قورئان باسی ئەمانەی کردووە، ئومێ دەکەم گرنگی بە قورئان بدەین، مامەڵە بە قورئان بکەین، لە بازاڕا بە قورئان بکێشین و بفرۆشین. وەڵڵاهی لە ڕۆژی قیامەتا خوا تەڕی ناوێ، خوا سبحان الله زۆری ناوێ، وەڵڵاهی خوای گەورە تەعزیەی زۆری ناوێ، وەڵڵاهی خوا فارق خێر و سەدەقەی زۆری ناوێ، خوا ئیخلاسی ئەوێ، پاکی ئەوێ. ئەخلیس عەمەلک یەکفیکە القەلیل من العەمەل، پاک بە لەگەڵ خوا کردەوەی کەمت بەسە، بەڵام خوا نەخواسە ئەگەر زۆر بێ و بۆر بێ، خوا یا لە کەو، ئەیا لە بێژن، ئەیا لە هێڵک جوان پاڵفتەیەکە لەوانەیە تۆزێکی دەرچێ، لەوانەیە لە پردەکەنمان پەڕێنێتەوە. خوا لە گوناهی هەموومان خۆش بێ، عاقبەتمان خێر بکا، ئیسلاحی حاڵمان بکا، لە باوک و دایکمان خۆش بی، لە مردووەکانمان خۆش بی، خوای شیفای نەخۆشەکانمان بی، خوای لە شەفاعەتی پێغەمبەر بێ بەشمان نەکەی. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمه سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليدا بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بيسراني باوردار واتا انفرمودي أودا قيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مایی اوی خواهی گوره لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم

نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك، وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك، ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم، وشرعك العظيم، وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: شون ببين أمره فيشي بقناعات قناعات واتقايل بون رازبون بو بهر وتوانا وبشو رزقيك أخوابي بخشيوي لها مباركان جان دنيا دا بو أوي ببين أمره فيشي بو زورا فيرس الله سلمان باقا بين لويكا بقناعات بون من قلق سودي تيايا بو جان دنيا وقيامت من أواني أوامره في بقناعات براسي سركوتون لها مباركان جيان دا قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه سركوت لها مبارك دا ومرفيع كخوا هداية يا أبو إسلام رزقي وكو بي ويستو بي رازيا وخوا يقول قناعتي بي بخشي و أواني بقناعة كسانش الزور شخصية برزن خاواني شكور رزي خوانا وكو جبريل فرمي عليه السلام إنساني بروادار عزه استغناءه عن الناس هركات شاوي لما لي خلق نبي وداوى لهيش كسيقنكا لا يهم امره فكان خاواني الشخصيتي شي برزة خاواني الرزو تقديرا محمد كوري واسع ناني الرقي دهينا وتري دكر دو دي فرمو من قنع بهذا لم يحتاج إلى أحد أو قناعات ممنان الرقبكا بدل نياي ووالي دي بيسي بهيش مروه في نابد أواني أوا بقناعة لراستي دا أوان دول مني راستقينا أكو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس قائل بو رازي ببو بشيك خوابي بخشي ودبيت دول من ثلين مروف بيغمر مسالحة وتبرسي عليك ياك الأخوائك سبحانه وتعالى فرمي يا رب أي عبادك أغنى شيء لعبد كان له هموان دولة من ترن أي خواي قول مهربان فرمي الذي يرضى بما يؤتى أو كسير عزيب ببشي خوي وقناعاتي بيها بي لهم مروه فكان لا إخوة دولة من ترى سبحانه وتعالى ليس الغنى عن كثرة العرض دولة مني لو داني سامان وكلو بلي دنيا زور كوكي توا دولة مني راستقينا الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب دولة مني دولة مني دلو درونا هجاريش هجاري دلو درونا أواني بوجورة بقناعة جي خويتي خوزقيان في بخوازين طوبى بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي إلى الإسلام خوزق بحالي أواني كمسلمان وقناعتي أن برسقوا بشكي إخوة إخوان هي سبحانه وتعالى أواني أوامر وفيشي بقناعة خواليان رازية وكو إمام دارانية فرمي القناعة هو الرضا قناعة يعني رازيبون كتو الرازي ببشيخ يعني قناعتت به يكرازيش بمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو الرازي بإخوالي الرازي للدنيا وقيامته ورازيش ذكاد أو مروفة أفا بقناعته سباز قزار ثلين مروفة بحالي دي سلمينك سباز قزارة كن قنعا تكون أشكر الناس بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام هل كاتوا بقناعة بيت بهموتوا أنا وبهر ورسلكان إخوة تو أوكات سفاز جوزا ثرين مروفين يوم مسلمان إلى إخوة سبحانه وتعالى أواني آوا باري عند السكبي بابا قناعتي شنبي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بورك له فيه أو باري وساماني دبيتا أو بهري دبيتا خير وبركتك بودنيا وقيامتي أواني آوا بقناعة دل نيابا زور شادا دل خوشا كامرانا خوابلني داوا ببرواداران فلنحيينه حياة طيبة خوشتين جيان يان بيد بخشين وكو إمام عمر فرمي خوشتين جيان هي القناعة بريتيا لقناعة قائلبون برسقي خواه سبحانه وتعالى وكو ابن الجوزية فرمي من قنع بما آتاه الله طاب عيشه هل كسي قناعتي ببشي خواها بيد جياني برا لخوشي كامراني أو كسشي قناعتي نبي طاب طيشه بردوام لقرفتو تشيشو نهامتي ذا بيد واني أهاب قناعة خوش ريستن لا إخوة ولا إخوة شيش إزهد في الدنيا يحبك الله اگر دنیا دنیا لای خواه خوشویسته بی اگر پاره و سامانی خالچی شد نوی لای خال خوشویستی زور که حسنی بصریه فرمی لا یزال الناس یکریمونک خالکان بردوام رزیشی تایبت و خوشویستی تایبت یعنی با تو بمرجه تو پیویسه با پاره و سامانی وان نبید هر که داتی دا پیشو با موضوعه دل نیابا زور بیاره استخفو بک زور بیاره زبیل برچاویان و کریه حدیثک حزناکن چرشت ببیننک جولی را گرم ولا دوریشو ابغضوک رقیشانت طبیعتی بشر اوانی بقناعت انشاءالله لیپیشی نویان زور آسان چون که قلت المال اخفو للحساب سامانی کم محاسبی کم ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي درهم الواحد وكوي أبو ذر فرمي أو ذو درهمية محاسبه لي بيشيني قصر لو يك درهمية إلى قيامة شاء معلومها ملاك تانا ويبقى لرواية دوم وتبقى شدة الحساب على ذوي السلطان والأموال قرسي محاسبه لي بيشيني ويخوابه باردار ودى صلاة دارة أواني أواب قناعة خدور قرن لها مو حرامي وكو إمامي علي فرمي أصل الورع القناعة ورع خو پرسن لحرام لچو سر شواگری لقناعته اوانی اوا بقناعته جیر جیر دانان وكو عمر كل عبد العزيز فرمي الفقه الاكبر القناعه وكف اللسان تيگيشتني تواو دانايي و جيري تواو لدو كلمه قناعته به بشي خوا و بزمانش بخرابه بس هيچ مرو فينك أوانا خوا خيري بيدوين إذا أراد الله بعبد خيرا خوا بيوه بها وبهركان الدنيا وقيامت بدا بيشيه جعل غناه في قلبه دلي دولة ملك رازية بها مباشي خوا سبحانه وتعالى أوانا متقين أوانا جرائل إخوان بخوا صلحاون وقو إمام علي فرميه إنشان كان متقي القناعة بالقليل قناعة بون بكام إنشان إيشي إنشان إيشي أمره فمتقية وكو بكري كري عبد الله المزني فرمي لا تكون تقيا تنابت متقي حتى تكون نقي الطمع حتى دور بي لتماع رازي ببشي خواه أو جارت دبيت مروفيش متقي أوانا إيماني طواويان هي وأوانا مثماني طواويان بخواه هي وكو ابن مسعود فرمي من اليقين يقين متمان بني طوا بخواه لسيشتايا لا ترضي الناس خلقان راضی مکه لخود باشته که خواه پی نرازی بی حسودیش ما ببرسقی هیچ کسی ولومه کسیش مکه لسر رسقی که خواه پی نرده خطای انبو خطای او خطای فلان و فیسان اگر بی قناعت بین خواه لمن نرازی من سخط فله سخط اگر بی قناعت بی دل نیابا لم یبارک له فيه او بهره و رسقانت حچی برکتی تیانا لینه اگر بیا قناعت بین لفقیریش بر دوامه نکو پیغمبر مصطفی پرسیاری کرد علیه الصلاه و السلام ای عبادی که افقر چه لهم عبد كانت فقیر تره فرمی صاحب منقوص او کسی بشی خوی بکم زانه پی قائل نی پی راضی نی لهم کس خوا فرمی فقیر تره او مروبه او بشره لبره او امام عمر فرمی بابا الطمع فقر حاضر هر کس توبه ما معبوی رازين أبوي ببشي خواه حتى أبلي فقير فقير إيشي بردوام كل هند يزالو تماع كو إلياتيه وكو إمام علي فرمي الطمع رق مؤبد بقناعتي كو إلياتيه إيشي بردوام أمر وفيك أراد الله بعبده شرا جعل فقره بين عينيك حر فقير يا كادري بحش تيرنا أخوات بقناعات نارازي اجت قناعته بايماني خوتها به توشي كفر ونفاق به قناعته بتوحيدها به توشي شرك به قناعته بمز جوانيها به خوا بيداي بيسك امهم اللوتا كز اللوتي خو رازيني ناشبينه به تجميل بو خو يعني نيزن يا جوان دروسكا احسن كل شيء خلقه جناب تزاني اگر قناعتي هبت بخوات زيناك قتلناك زيناناك دست لە کەس پان ناکاتەوە، زوڵم ناکات، درۆ ناکات، حرام ناخوا. ئەگەر قەناعەتی هەبێ خۆی ناکوژێ و هەروەها پیایە بڕۆ. حەچێت دەردە زۆربەی لێرەوە سەرچاوەی گرتووە. چی بکەین بۆی بینە مرۆڤێکی بە قەناعەت یەکەم تەماشای خوار خۆتەوەکە لەو ڕزق و بەرەکەتی خوا پێیداوی. ئەنظروا ئیلا من هو ئەسفەل من، بە ئەمر پێتەڵێ تەماشای خوار خۆتەوە بکە، تەماشای سەر و خۆت مەکە. ئەگەر وا بکەی ئەو کات ئەجدەر ئەللا تەزدەر و نیعمەتە ڕەبیکم، ئەو جا نیعمەتەکانی خوات بەلاوە زۆرە بێ و پێیشی ڕازیت و زۆرزی سوپاسگوزاری خوای. تا توانیت حەز لە عیزەت بکە. عەز من قەنەع ذەل من تەمع، وەک وتراوە ئەوەی ڕازی نیە بە بەرشی خۆی، خۆی زەلیلەکەیت، خۆ تۆ خۆ بۆ زەلیلەکەی. داواکە لە خوا وەکو پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم بڵێ اللهم قنیعنی بما رزقتنی، خوایە قەناعەتم بێتێ بەو ڕزقەی کە پێت بەخشیو. بەخوا سەعیدی کوڕی جوبەیرە فەرمی ئیبن عەباس من لە خزمەتی ئابووم چەندان جار لە بەینی مەقامی ئیبراهیم و حەجەر الئەسود هەر دەستی بەرزەکە بێ فەرمی خوایە قەناعەتم پێ بەخشی بەو ڕزقەی کە پێم دەدەی. بپارێرەوە بڵێ خوایە پەناگرم بە تۆ، من نەفسی لا تەشبع، لە نەفسی شڵێسە کە بە هیچ تێر نابێت، خوا پەنامان بە ئیمان و یەقینت هەبێت بەخوا پێشەوەی بێتە دنیاوەت. چوار شت ئەمر کراوە لەلایەن خۆ بۆ دیاری کراوە، بکەتبی ریسقه و ئەجەله، چۆن ئەجەل دیاری کراوە، ڕزقیش دیاری کراوە. ئەرزاق پێوەسان فەرمێ مەقسوومە، خوا ڕزقەکەی دابەش کردووە، تەوزیعی کردووە، نەخاو خلیشک کەم یەکاو، نە هەڵپە هەڵپیش زۆر یەکات. و دڵنیابە لەن تەموتە نەفس حەتا تەستەکمیل ریسقەها، پێوەسان فەرمێ ئەو هەموو ڕزقەی بۆ تۆ دیاری کراوە، حتا هەمووی وەرنەگری نامری. لەو ئەنە ئەحەدەکم، یەکێ لە ئێوە، هەرەبە من ڕزقه کەما یەهرب من ئەجەلێ، ئەگەر لە ڕزقەکەی ڕابکا، عەفو لە ئەجەل و مردن ڕابکا، چۆن لە یعنی لە ڕزق ڕابکا وەکو چۆن لە مردن ڕابکا، وەڵاهی چۆن مردن ئەیگاتێ، ڕزق هەر ئەیگاتێ. جایشیان پێغەمبەر سەڵ سەم خورمایەکی بینیوە، ئەوەل ناو دەستی بوو هەژاری هاوێک سەر پێیدا، فەرمی لەو لەم تەئتیها لە ئەتەتکە، ئەگە تۆ نەهاتاییت ئەم خورمایە هی تۆ بوو هەر بۆ دەهات بلای تۆ. وما یەکو من ڕزقین فەلەیس یەفوتنی وەلەو کان فی قاع البحار العوامق، وەکو شافعی فەرمێ ئەو ڕزقەی خوا بۆ منی داناوە لە قوڵایی زەریاکانی شابێ، مادەم هی منە حەد دەبێ بە هی من، ئەگەر زمانیش من دەبێ قسە بکەم. ففی ئەی شەیئن تەذهەب النەفس حەسرەتا وقەد قەسەمە الرەحمان ڕیزق الخەلائقی، ئیتە خەفەت لە چی بخۆ؟ خوا ڕزقی تەوزیع کردو، خوا خۆی ئەزانێ سبحانه و تەعالی. بۆ وەی بە قەناعەت بێ و نەخەفەت مەخۆ، فەلا حوزن یەدوم و ولا سرور و ولا بوس عەلەیک و ولا رخاء، وەکو ئیمامی شافیعی فەرمێ بەخوا نە فەقیری هەتا سەرە، نە دەوڵەمەندی هەتا سەرە، نە خۆشی نە ناخۆشی. اذا ما كنت ذا قلب قنوع دڵنیابە فأنت ومالك الدنيا سواب، ئەگەر خاوەنی دڵیشی بە قەناعەت بی تۆ خاوەنی هەموو دنیا لە یەک ئاستە. بیرکەرەوە خوای گۆرە حەکیم نییە، خەبیر نییە، نادبینێ، نازانێ مەسلحەتی تۆ لە چیایە. ئەوەی ئەوی تەوزیعی کردووە بۆ تۆ پڕ بە پێستی تۆیێ، بۆ تۆ زۆر زۆر چاک و شەرتیش نییە. ئینسانی موسڵمان بەڕاستی هەر پارەی هەبێ خێر بێ، ئین الله تەعالی ئیذا ئەحەبە قەوماً یا ئەحەبە عەبدەن حەماه الدنیا، بەخوا خوایەشیشی خۆش بێ دنیای کەمەیەت، بۆی بەشە گەورەکەی قیامەتی زۆر باتی. لەبەرەوە ڕازی بە ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، کەم بێ و بەش بکا، زۆر باشتر لەوەی زۆرە بێ و مەشغوڵ بکات. ئەگەر ناڕازیت لە چی ناڕازی؟ لەو خوایی کە لە تۆ بەڕەحمترە، ئەرحەم ڕاحیمینە، ئەو ئەزانێ، هو ئەعلەم بیکم، ئەو دەزانێ تۆ چی باشە بۆت، ئەو دەزانێ ئەم ڕزقەی بەو شێوەیە بۆ تەوزیع کردووە. بۆی بە قەناعەت بی، دڵنیا بە خوا تاقید دەکاتەوە بە هەموو شێوە. ئین فی عطاء هذا المال فتنه وفي امساكه هر فتنه، خوا پارەت باتی هەر تاقیکردنەوەی لێش بسەنێتەوە، نەشت داتی هەر تاقیکردنەوەی. ئینەما ئەموالکم و ئەولادکم چی فتنه، خوا تاقید دەکاتەوە بەو ژنە، بەو مناڵانە و بەو سامانەی پێی بەخشی. هەموو ئەو بەهرانەی پێی داوی لیەبلوەکم فیما ئاتاکم، خوا دەیەوێت تاقید دەکاتەوە بە هەموو دۆخۆ جیاوازەکان. مرۆڤێک بە خۆت دوورگرە لە ئیسراف، لە فیس، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، بخۆن، بنۆشن، بپۆشن، ببەخشن، بلان في غير مخيلة ولا إسراف. إسراف نكن زيادة روي نكن وبو فيزي صرفي مكن. دنيا شد لا كم بيت ودنيا شي هاتشي كهبي شي لك خطابي هاتشي شهبي براستي او ناهيني كتو حمو عمري تياب خارج بي ام همو تكاتا دابين كيبو كوكر نويم بارا اي اخوا كاتا داداتي بشي او تياب خارج كي يا أجل ديالي كراو كوتاي بيهات في غمر صلى الله عليه وسلم لجور يكابو مشكي قالوا أسرابو قوزي أو دو پردا جام بو كاتو حسيدك أما قولتي مرة في سأرزا إمام عمر هاو في المزيادة خاربتش فالميوس يا عمر تي والله بيري كسراو قيسرم كردو أوان في الأنهار والثمار لجورها جنقو باخو باخاتو برهمان توج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حالكت فرمي عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخر رازينا بدنيا باب أوان بذي قيامة بيوم أوان قوم يكن عجل لهم طيبات في حياتهم الدنيا خلقان يكن خواي قولي مهربان همو باداشي كاركان يعني لدنيا بي بخشي لقيامتها هيتش النية زوزوب شو رسال قبران بزانا خلق شون همو يوكو يك مردنكي لبرو توش بقناعات با رازي ببو إخوان شکه حتی زیاتر بیه لی پیشین او زیاتر اگر اگر لخون نبی. تا توانی رفیق انسانی با قناعت بکه خود دور گره لوانی که بی قناعت. امام عمر فرمی لا تدخل على الاغنیه یا على اهل الدنیا لروایت دوم. بو فإنها مسقطة للرزق. رفیقاتی دولا من هر جور کان مکه. اشیت الله تو به هزار حسابی او به دفتر حسابی که. شام هزار و دفتر من خواب زنش لبروی تدرولی برای خوابی برای جا خواب چی پیام؟ اگر آوان نبینی چی بله فقیر سه که هزار کشی پیانی دو صوفان جای پیاری حالا خواب از دیار باز نیاش که من هزارم پیه تا تو اینی کن فی دنیا که آنکه غریب باشه تو بشی تر ناوچیه که وگه خالشی این نبی دل باش ملکو مالو سامانی و شون خوشه تو غریبی چی تو اینی که قوت دلی پی خوش بک فلاش مكه بخوا امره بفقيري تاقيه كريته ولا ريثا ياسمني بدوله ماني تاقيه كريته هذه بزين حاله وكات شو نبي بلا صحابه فرمي ايما بفقيري تاقيه كرينا وزول بقنا عاد به بس كبدوله ماني تاقيه كرينا وعبد الرحمن يقول عوف فرمي والله ترسى انت يا درنش لبلا وهمي تاقيه كرينا وبهموش شوي بوي بقنا عاد ببير كره ايا السيد ولدي ادم في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام شلون يعني بس إمام عمر فرمي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه بخوار رجي واهب وآقام ليبو الزور جاء في مصام دسي بس كيو قلت ولي برسيتي من آقام ليبو بخوار خور ما رقا كانش ما اندزناك وفي مصام بكاته قروي معيدي بيتيرك تخور ما رقا قوي فضلاء فرمي صحابة همي وابو براسي لو جوان ترقص كده شيء من دنا عايشة إنه ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشهر ما يخبزون خبزا ولا يطبخون قدرا شن بخوا مالكاني في غمر صلى الله عليه وسلم جاري واهب ويقدان من لسد يكشو روش جن مجويش دزنك وتوبيك بكل يرو بيخوا نخوينا وصرك والله اشتيش نبو بخات منزله و اقريب وكات و بيخوا تو ذا والله مالين يا او ابن عباس فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه واهله طاويا لا يجدون عشاء اخوة قام لي زور بيشوكا في غمر صلى الله عليه وسلم وهو سركاني ببيشيو سريان أنايو أخوة نشكي هيجن أبو بيخو يعني باب خير بيخ بس يدي كمان لديش تتابع يعني إخوة كريم بخوة هندي زارن بيني عصب بطنه بعصابة من الحب أفرمي بردي شخص بو سر معيدي لجرب شتو أنا كيو بيخاشيش بينا زانت بوی معیدی بخپینه آزاری گدی کم بیتو لبرس خب اخوا جایی چان دایی چی من دانا عایشه لای باس کرد فرمی عایشه
2: والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة
1: سوين بخوا اگر بموی خدا هموش راح كان بوكات عطون وزيو
2: والله لو كان لي مثل احد ذهبا
1: والله بهندي او شاخي احد عطون بيو هي من بين يا رمسي رجي بصلاتي بر
2: حمي دابا شكن بس مسلمان انا الا ما قشتيك بجيب يلا بوخوم بو يقرز شي سرخومي بيسو كم بيدم
1: ابو هريره جاء فرمي بخوا صحابه كان يشرواب
2: يش لو انا من بم كنت اشد الحجر على بطني من الجوع
1: اخوا شان داجا بردي تايبت ما بدي بخسائر مو كاز برسي ما بو اما ما شعر سري برسيتي
2: فضلا فرمي بخاك قامتك الى الركاتي دوما يخر رجال من قامتهم في الصلاه من الجوع
1: بخوا بياوي غورا غورا اكو تكسر
2: بدنا يشتغلوا بهذا حنا يجري بطاقه كان لبرسيتي
1: حسن البصري فرمي كان عطاء سلمان 5000 درهم
2: سلمان فارسي بوبوا سروشي شاري مدائن باي تختريش إسراء كوانكي
1: 3000 كسي دجا دستلا تابو دستلا داريو شاربو معاشك 5000
2: بخوا فرمي معاشي رجل 5000 كي توزيع خلق اكثر
1: وكان ياكل من سفيف عمل يده
2: بخوا برنجي خو شتي شي فاكر ده هر اوي بكاري هنا ابو ازو خو بخوارني خو معلوم نار
1: هاري امرهم يا بخانو رويا بسيارار رويا بشتي بمعنى
2: حسني بصري في المل الزماني مامي عثمان شو ما على كان يفاصل دسم برزك دو برسق فكاكو
1: تو دس برزك تو برسق فكتانك شان جو السقف يا استاذ
2: داود كوري قيزة فرمي والله ما لكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هتا زماني وليدي كوري عبد الملك ما بو بيجوي بيخنا صلى الله عليه وسلم سيان بخوامن بيواوما حوشيك وحوشكي سيبسيبو جورو بناكي شوار ببينز بو شان مترقا بيستنو متر شكولي دوصا متر جيما نابتو
1: بو يا سعيد كريم سيب فرمو والله وديت لو تركوها خواص قام خواص او مالاني كون سمعته
2: بو يحكيك هاد شويه سداني مالي بيغمري كردي صلى الله عليه وسلم بيزاني السيد ولدي ادم ها مالك شان متره بس هي راضيه اوج جانيتي لبرو لك وتيالين ابي دوله من بقناعات به فقيرش بقناعات هر دولار تاقی کردن وای. راضی بن ببشی خواست باز گذار کن. ناشکری و ناراضی ننمیانن. هر دوشان خواه نخن حرام وای. دولمان بغش و فیلو اتا دوایی. فقیریش بسوال و ساق و فیلو گزی. الان قناعتیش معنی تمالی نیه. معنی دست وستانی نیه. اگر صحابه اواب وای نبو هر مدینه دانیشن امهم ولاتا آزاد نکن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بوبد زینانی خون و آوا تکانت رگی شرعی بگره برو سور بل سر بد زینانی پشت بخوا بستا بيد صلات و دس وستان مبا چیش خوا سبحانه و تعالی بدستی خستی سپاسی بکر سری بباشی بزاره تا اتوانی براوردی خود با کز مکه تو توی تنها
1: والا بیک و تلبه بی ناشکری نبی یکی ناشکری نبی یعنی ناشکرم یستا اول چی اولت
2: باب خواه سبحانه و تعالی مقدم و مؤخر او پیش خواه تو دو آخه دعایی تو پیش خواه او دو آخه خافض و رافعه هندگ برزکا تاقیه کاتو هندگ نزمکا تاقیه کاتو حمیل تاقی کردن ویه لبر و باق قناعت من بملش و لاری خو من هبی قناعت من به زوبرگ من هبی قناعت من به مال و سامان من هبید کره بیر کرده و اگر برام بره آیا تو دولا من فرق چیه هر اوکو یک شت جل برکن هر اوکو یک نان خون هر اوکو یک پلاو لپی کن قابل اخو قابل چون قاشیه تو چون قاشیه او چون معیدیه تو چون معیده بی با قناعت بین با هاو سری خواه پیدایین اگر خواه برام برکت سامانی پیدایی تو جنی باشی پیایو کک خطونه تو قبل تو بیا نعمت بی اگر برام بر منصبشی برزی پیدا و خوالش ساقی به تو یاو اگر برام بر فلانشتی خواه پیدا و تو منالی صالح رکو پیجی پیایو اگر برام بر خواشتی پیدا و تو اگر لدنیا اوی پیش قصد بی توی لقیامت ها پیش قصد چه عبادتی چی به تو بخشی و چه عقیده پاچی چه درجه برزیه لكوتا يا داوكينا يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان خويا قناعت من بيبخش بورس خيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيبخش بورس خيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيبخش بورس خيك بيد داوين لها مباركة يا ربي خويا بناغرين بتولى نفسي كتشليز بيو هرجستير نبي يا ربي خويا بخاتي اسم العظيم خونا وجوانا كان يخدواني دواين ليكردين بهنيت وما بس شي خويا خويا خو با غايليان يا ربي شفاينا خوشيان با يا ربي اوي شي سوق رفتيه بو شارع سركا اوي لهنا راحتك يا دربازك اوي بها وصل من دار بي بخشو شيتي بو صالحك يا ربي خويا ولات من بجينا ربا باران شي بلزمي بخري ببركات بو ولات يا ربي خويا سلامت مانك لمرد وكان مان خوش با يا ربي خويا هاو كارمان ببوذي كرشتو عبادتي باش يا الله خويا الدنيا ما لا بنرخ كي قيامت ما لا بنرخ كي بخاتي اسم العظيم خود يا ربي خويا عاقبة خير مان كي يا الله بهشتي خود مان بنصيب كي التي اكرايس زاكاني الدنيا وناوغورو قيامت بارز راو مان كي آمين آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

يا فرد أعظم، يا فرد أعظم، يا حي يا قيوم، يا فرد أعظم، يا شنوندينا لي صبح دم، پناي بنديان بندي خاني غم، يا فروزندي چرخي معلق، يا نگارندي نتاقي ازرق، يا باني بنيان قصور ايوان، رفعت بخشي تاخت هفت پاي كيوان.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصد زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطرو خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيبو عاريان در بخات

جاوکاتا دبنا دو دستا دستيك هدايتو رين موي ورگرتوا دستيكش برياري گمرايو سر لشواوي بسردا چسباوا چونك براسي اوانا بيجگل لخدا شيطان كانشان کرده پشتیوانو خوشوستي خوين واش دزانن كرريگي راستو دروستيان گرتو تبر.

اوانا لناو دوزخ دار رايخي آگرين يان هيا لسروشيان وسقفو بطاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران دادينوو طوليان ليه دسينين.

نوح وتي اي قوم هوزم من هجكم رايكم نيا بلكم من بيغمبريكمو للان پروردگاري جهانيان والروان كراوم.

0: بو قوم عاديش هودي برايان ما النار هر وكو نوح وتي اي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو ذاتا خدا يشي ترتان نيا آيا اول لخدا ناترسن
1: قال

0: او ده صلات داراني كبه بروابون لقومكي وتيان براسي ايمت تو لنو نفا ميدا دبينين تو نا غوري تو پیش نا كوي تو براسي ايمت وادزانين تو يچه چيد لدروز نکان
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين
0: هوت فرموي اي قوم عشرتم من هيد جالي ونفاميكم بيوانيا بلكو من بيغمبريكم للاعن پروردگاري همو جهانيانوا
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: پيامكاني پروردگاري خومتان پيرادگينمو من بو ايو الدلصوزو أمينم